0: كنت اشتغلت تتحسطو ازيو تاريخاوي ازيو غاني قلاسي زعبات انكورنات ناي قلسنا زحلفنا يخونوتات ازيو برهن قلاس انسلا زنبرة بتعمي يمسكناكا اب سفح درجة كم جي نريزو عالناقن اب سفح عقاطامي عدل ترخيبو كلو كم مهارلو خريقو كم زي اكجيبشينا بزي نريزو تسانحنا قلا عقاطامي تات مالتسي فستيبالات عالو كالي قزيون عالو اب كم او خم مرئيت قريبو كل سب شعبان كل سب كا اسركا خيزن حقاز سلزهونس كنت تتقبري حيش ريتر لني يعني اللي
1: تقرينيان تاي اليوم مثلك اب ديكشنري ماستر بي سي بلوز صراحة وما بعابي وحلنا تسرح نقر نذي انا مقلاص يا رزاره زول مالوس موت سير بقى ثانكي ثانكي ثانكي
2: انا سي انت اخبل بحد مداي عزيت حبيسه مغنياته ود بخره حجينا نتابع دلنا حجينا قرطتات فليتنا كلها نتابع دلنا بحجزه دي يقولوا زتابع زي يقولوا كم ذا عينت تو فاينت كم ذا عينت حركت كوت كم ذا عينت ابنتا وسرح سرح نقول هنا قريب منا تا تحزن ان حنت قال زياد حكسني تا تحزن ان بصعبه سبع يرخب حتي كلها انا من فلطوس ازبي ارترا ويسورا ارترا وحدات اب عالم يوم كنتني سورا ارترا تاريخ ظلوم ويناي حبس ارترا تاريخ ظلوم اقدا سنتنا يسنقص اقول احنا نردعينا اب قبس انتخلنا نعيب على الفرق ونزلوا هولتا اب قريق تخلنا خالا اب كان اتخلنا

0: اهلا وسهلا يا زبوننا. مرحبا مرحبا مرحبا، تفضلوا يا جماعه الكير. عميل نغوسيو سال لهم ان لكم خفله لنا. عندنا يا جماعه الكير فول ساده، فول مسلح، فول بقلابه، فول بالتكفه، كل انواعنا يشفوله لنا. يا هلو، تعالوا سمعوا يوم عليكم.
1: اولي
2: ويا خبط بين عند هبوم نجيب دلوا نوت

0: ይህን ታዲያ ዳሓ እንዲ ኸ ክሳብ ልበይ ዝበቆፅ ቐልቲ ቆፅልካ ወፅካኒ ከምኡ እንዲ ኣነ ሓንቲ ነገር ሒዘ ስኢደ ዝርበፅ ብለካ ኣለኹ ብበዕለይ ተረቢፀ ንሰብካ ይርብፅ እዛ ፍጥረተ እዚኣ እንታይ ከም ዝገብራ ጨኒቕ
1: ዳሓ ንሱ ስለሚድናካ ኢና እንታይ እዩ ጥራይ መፅውዒ ካ ጥራይ ናይ ዳሓ ዲ
0: ናይ ድሓንናይ ድሓን እዩ ዋ ዝማስኪ ናይ ብላዕ ወስተ
1: ኣታ ሓንጣላ እዚኣ እንዲኣ ዘላትካ ዓባይ ቆም ነገር ኣታ በዚ ሎሙዳ ብላዕ ወስተ ዝዕልል ሰብዘ የለ ሕየሽ ክበል ሓሳብ ካብስስ
0: ኣንታታ ኢለን ዘማይ እንድያ
1: ኢለየኸ ኢለን መፅያ ድያታ ካብ ኣጣልያ
0: መፅያ ወይ ረኸብካ እንዲ
1: ዘይረኸብጓ ኣታ ከመይ መፅያ ሙድሓ ድያ
0: እንተ ነዚኣ በይኒ ይብለካ ኣለኹ ብለካ መመሊሳሲ እናናእሰት ትኸይዳ እንታ ምካልሲ መሓዛ ኣኳያ ኮይና ትስምዓካ
1: ኣታ ጣዕሚ ኮይ ጣዕሚ ቅሳነት ናይ ኣእምሮ ኮይ እምበር ብዕድመ ያዕርያ ኮያ ተዕብየኒ
0: ዋይ ዋይ እዛ መንኣስ ክትፈትዋ እንታ ንስኻ ናሓደርካ ዕድመ ትውስኽ እምበር ዕድመ ተጉድል ዝመስለካ ዘሎ
1: ተመልካ
0: እንታይ ማለትካ ኢዶ ንዓይ ብዕድመ ተዓብየኒ ኸ ንስኻ ትመርሓኒ ኢኻ ትብለኒ ንወዲ ቤርድራ ከምኡ ሕጂ ድማ ንኢለና ዋ
1: ኣታታ ናትካ ሕራይ እዛ ናይ ወዲ ቤርድራ ግን ኣይቅበላኒ
0: መስፍን መጋብርካ እዩ ፀይቂ ናይ ንኣሽቱ እምበር ዕድሜኻ ቆስማ ኣስከስኻ ኮ 100 ዓመት መሊእካ ትኸውን
1: እ ኢልካ ኢልካ ስበኣር 100 ዓመት ኣብፅሕካ ሓን ከም ኣፍካ ግበረለያንዳ
0: ፍሉጥ እንዲ ፈጣሪ ንዓኻ ዕድሜኻ 100 ዓመት ምምላእ ማለት ዕምሪ ናይ ምትላልን ምድነጋርን ከም ምውሳኽ እዩ ዝሕሰብ
1: ሓንታ ኣነ ተስአ ኸይ ካብዛ ርእሰ ይክወርደለይ ዲኻ ይክወርደለይ
0: እንታ እንተ ንስኻ ኮ ሰራኒ ኢኻ ተምፅኢኻ ይትከኣልን ኢኻ ሕራይ እስከ ወሪደልካ ኣለኹ እስ
1: ገዲፈራይ ፅቡቅ ሕጂ እንታይ ኢኻ ደሊኻኒ መፀዊዕኻ ሲ ሕፅርን ኣነፅርን ኣቢልካ ንገረኒ
0: ፅቡቕቲ እንታተ ኢለን እንድያ ብምክንያት በዓልና ፅነት ሲ ነዞም ሰራሕተኛታትካ ድራር ክጋብዞም ኢላትኒ ሞ ኣነ ከዓ ኣይነይቲ ዝሓሸት ቤት መግቢ ከም ዘላ ክትሕብረኒ ኢለ ፀውዕ
1: ነዚኣ ኢልካ ጥራይ ፀዊዕካ ንኽ
0: ካልእ ዳ እንታይ ኢለ ክፅዋዓካ
1: ስማ እንዶ ኣነ ኮመያው እየ ፍሉጥ ዘላነ ዓሰርተ ግዜ ናብ ስራሕካ ተተመላለስኩስ ከምዚ ስራሕ ዘይብለይ ንዚታት ክፃር ዝውዕል ድዩ ድመስለካ እንድሕር ዝሓሸ ቤት መግቢ ደሊኻ ከዓ ኣብቲ ቤት ፅሕፈት ወሃብቲ ጎልጉለት ከድካ ኣውሕተን
0: ሞ እንታይ ደኣ ንዓይ ገጭገጭ ዝብለለይ ትኪድ እንተዘደሊኻ ጠንጥኖ ኣነ ኮ ሪኢኻ ለካ በጊዕ ሓሪደኮብ ገዛይ ድራር ክገብረሎ ምኽእል
1: ሕራይ በጊዕ ሳዕድርከያ መንሕረ ዘልካ
0: ምሕራ ዳኣ ንስኻ ተሓርዶ ዓስብኻ ከዓ ሪኢኻ ለካ ርእስን ቆርበት ከዓ ንመንፀፍካ ትወስዶ
2: እዚ ኣይትንገርን እያ ሚኮ ጓል እዚኣ ተውፅክ እያ በቃ ኣነ ንስኽን
3: ክንባጣኣትመማር ሕሉፍ እንድዩ
2: ዋላ ሕሉፍ ተኾነኸ
3: እሞ ቅድሚ 3 ዓመት ነበረ ፍፃሚ ሕጅተ ነገርና ስታይ ኣለዎ
4: ኣነ ከዓ ሕጂ መሲል ንበር ዓም ዝመቶት ምራክ
3: ባዕለ ዘይ ነግረኪ መማድሃብ ኣብ ዋኖም ፈረንደር ሰማያዊት ካርድ የድምፅ ኣለኹ ኢላ ካብ ቀያሕ ካርድ ንምድማፅ ንዋርያ ድሒና
2: ክልተ እቲ ሓንቲ እወን እናፅነት ትብል ሰማያዊት ሕብሪ ዘለዋ ካርድ እቲ ካልኣይቲ ከዓኒ ኣይፋል እንድያ ቀያሕ ሕብራ ካርድ
4: እሞ ኣብ መንጎ ሰማያውን ቀያሕን ሕብሪ ንፅፍ ልሊ እናሃለወስ ከመይ ክተጠራጢርኪ
2: ከመይ ተጠራጢሮ ዶ ኣታ ዘድምፀላ ሆሞትሲ ኣየነይቲ ያ እወይ ኣየነይቲ ካርድ ያ ኸናይ ኣይፋልሲ ሕወስ ወስወስወስወስ ኢልኒ
3: እንታይ ዳ ኢላ ትኪ ኣብቲ ዋንቲሲ ቀይ ሕብሪ ዝንገኒኑ ነይሩ ኢላ ትኪ
4: ሕብሪ ከዓ በዓል ዝና ኮይኑ ሲገንን
2: እዩ ናይ ደኣኸይ ሽዑ ብዝኸድክያ ቦታ ዘረባ ብዛዕባ ቀይሕ ነራ
4: እሞ ብዛዕባ ቀይሕ ሲ እንታይን ብኸመይን ይባኑ ፅርጌር ክግለፅና
2: ብኸመይ ዶ በቲ ደቅና ቀይሕቲ ዕንበባ ደርፊ እንተሰማዕኸ ቀይሕ ነብሪ ተወርዋሪ እብሉ ራድዮ ትኸፈትክ ከዓኒ ብቀያሕቲ ድመፀት ሃገር ሰምዒ እዛ ተለቪዝን እንተረኣኸ ድማ ቀይሕ ሕብሪ ዝዓብለላ ባንዴራ ገድሊ እዚ ንወዲ ከምዚ እንተደማሚሩ ሕወስወስ ኣብልለ
4: ንምሸቱ ኸዳ
2: ንምሸቱ ድኣ ተጠራጢረሲ ሓቲተ ኣየነይቲ ኣናይ እወይ ኣየነይቲ ኣናይ ኣይፋል ሓቲተ ሽዑ ሓንቲ ከምሚካል ጓሊ ትኩር ትቆልዓ ዛጥቃይ ፀንሓኒ ሞ
4: በቃ ኒካል ጥራያ ትኩርቲ ኣነ ክቋህማ
2: ደኪ ተመልሽካ
3: ናብ ካልእ ትመልስና ካይ ወዲ ኣባ እዝትገልፆ ዘሎ ኮነት እዋን ዝገልፅ ሰነት ታሪክ እዩ
2: ናይ ሞይላቶ እዚኣ ፅኢላ እንድያ ክልነግዳ ክውዳኣልክን ابي اخبطي حني ربك فحفح بيتنا لي
3: فحب علي زي نقدرك ما ذهبك ابتكرت وقال عبد تحكي نيرك
2: شو تذكرت وقت هي لا مليش علي مسلك عدي اذا لم كانت درف دلا درف زكريا با تبلد
4: وانت اتا ذكر ازبل تقدر في
2: اول كي حنت عليا نابرنت تربي حسنيه ابو حدربيا كما الكاوني سماوي زحسك قولي وساني زين كما الكاوني سماوي زحسك قولي وساني زين زي لا مسكتني باغير على فاشه عيل الكذب
3: قلت ماما رهبي رفرندم تخايدو دنس حزب مستقصره 9.8 متر دنس خدم اكنه تقصري انت تسمعكي
2: تسمعي النجو حقنا الحواس انت تسمعني تنقص تعبد ما ناتي زبل حجر الله تني اري معريش طالبين اي
1: سمع عندها انت اذا زعما خاص تتجنب مقحف داسي نازل ولا انت
5: تاي مارتك
1: تاي مارتك
5: وين
1: كك عند خلاء زغون تصبدنا تاغواز عد هاجر بلي عاسي انتي كمزي صدق تحسب لا دي مسلا زين
5: زيكوني نساس بعدنا صنته سي انا مسدق هاجري يرديتا
1: امك قال يرديتا حنت اتجنس معك زيت بك
5: واي صغا كم انت بالكوا انتي لا دي مليسات لي تازملسات لي تنغيره كاف بلاك لو حبر قربت كعبا كلهم لهتو كير مبل
1: قربت لي بتنغرن حبر زغير لا انتي شنو زغوني
5: ناي نفحي توصل زغوني
1: አንታን እዛ ብዙህ ግዴ ዋዛ እንዳንሰርካ ተዛረቦም ጉጥያታታካ ናይ አቀለ ይወድንሎ ከቀየመከ
5: አታ መሳፍንት ስን መስተ አሪአት ቋዝ ባህላታ ዝመን ዳ ሙቅዳ ምስመን ክጻውት ደደንለካ መስተው አላ ምስሚካ
1: እሞ ናይ ህመንሎ ወይለ ስማ አንዶ ዋዛ እንዳንሰርካ ኮ ዘይካ ከብሶ አውነ ተውጻንለካ
5: እስኩዛ እስኩዛ መሳፍንት አንታ ታዘይ ዘሐንኽ ዘማይ እንዲያ ከምዛ ዝበልካ ያሲ አመት አመት አይትመንዒ ይብላ
1: አንበሳ ንባዓለም ለማብሊ አኺ እንታይ ክብረት ክትሮ ክበል ያወዲ
5: ወይ ሕጂ ከምታ ዝበልኳ አመት አመት አይትወፅዒ እንተበልኳ ደሓን አነ ዝውፃዓን ቁርብ ዝጎድለን እንተኮይኑንሲ ንስኻ ከዓ ምልእ ተብለለ ያይትብለኒ
1: ቻው ያዳ ብለውካን ያቀቢራትካ በል እዚያ ብውዒታ ኸላ ከልቅሰልካ ወይ አንታ ዓርፊ እንታይ ከልቅሰልካ
5: أنت عند أي توعي خانسة؟ أنت حنقول كهوك فوق سلسلة حسب سي تر الكاس نعمل كاس كتير.
1: كتمنى علي يا خيالات إنه ده تبلني يلا.
5: ما أنا خان تايكم زملاء سكول أنا غير كاري.
1: سلعي نغير كارن.
5: من تايك أكون كشاف كي حاس كزار. كيت لا الكاي تزار بلا قال.
1: سكان جند بقى كان عرا أنت عامل ليش كان.
5: تايك من اللي سلار.
1: إيه.
5: أم من لا أنت بس خا نغير كت الشرارة فكيا. إيه. نزخي. كل إذا تانا أدان مغوصن أبين خاطع عمتي إلي نزانا كراب أقول لك شو تاك غي أدم الله
1: كم إذا خان الصغير سمع عنده أنا نقل لن ذي رغبة
5: فلا تخطون
1: زبلا سدحانا باي قدكم سمع عنده حانتان إذي كنت تفوت لحسب دلنا قنزب سي نعخا خمت بكان

سلام نعاخم يخون زخبركم تخاتلتي مرب فتعري كميك أنهم أبز حلفة مربنا باقات أمي مبل سلسان هامشتن عامتاتنا تنت عم نتفتات معك أب حامد ماين كم أونا مسرح كزنتي ما يزتو كورت حستو عيزنا مقرابنا يذكر نلوم دما أبزن زحلفة سلسان هامشتن عامتاتنا تنت أب هبت إنسسا حرشاو مرمر حقاقات قططرن لاباراتوري كم أون ساقمتي بالعات التخايد قسكاسين حيزنا لكم كريمنا زلنا سنة يمكتال

0: وكر تحت أنين الفاس مغبرة ودب خلف زوايا الكوخ جرزانا وعاش يسقي تراب الأرض من دمه ويحسد الحقل أشواكا ونيرانا وهو الذي هونا الدنيا وما هانا
1: قداس السولا دوم روت دورينا إلا من يودي كل دول هدت فدينا قيمة قيمت من أدنى ومقاسنا بقسينا سمنا تعلم دمرت مثل دول سمينا قولكم نسكن شهداء قلدات يا بلينا
2: قلوني عورتات من تدرى قلاقل شعب صافي ديمانو حواني كار وحاقل حواني كار وحاقل
3: يا غريب قلت بتاع غرام حالفنا ألف شعبية قلاب دفاع تعند قو قلاب حريات إرتياب
4: وصلت تلحقونا من نعك اللقى حسنا مدريتا قلل تماما تاريخ صفحتنا الموت ترفع وعواتي ديمانو وحدتنا زحايف أقرأت بمفقارة
5: تعلم دراسة وقت دنيا أمان الشهداء قمشي تدايا

0: لنا يوم لغان شعبنا كان الوفاء النصر للجماهير
1: أربعة حبري أو لح هلاقتو زي حسس أيحدم أسراتو سماوي مأزاه بتعلم مسرتو قصر يا مأزاه بتعلم مسرتو

في الدراسة إركم تواصل قربي. برور ومداين مدارس ببلاش فاتحات في الليل، هذي كلنا أجنتنا اتيشو دراسة نعقلهم مفتو مستعمرة قليل دواء.

قلقل مرباك بلقت نار رغيبا سببك وكتبل المريت مستخبا تخبكي بالنبقوا على باه.

سعدي اتقلو يخبو بعدو حيا من ازاي اركبو جبران بنانا اتنت دوريك

قالوت حكاية زانتك يكعلوك يكعلوك يكعلوك حوم در السماي سيما بلك يوم زحلاي محلاي نحسك يوم سينام كبراي مسي ومدو عريب ومسحاي مسي ومدو عريب ومسحاي.

0: جلاكوما لتسارو مهم عمول ولادة دي بأبيات وأهمية عافية قبيل بالكتب بحث تقدمها بل اللي دي بناي حول تقرير محبر وتعديل لقبأته دستور محبر تهدقا رئيس محبر دكتور فتصوم كبراب لمؤتمر فهم علوم حاضر هيرار بحوث وفطر عافية قبيل دي بشغل حبر ولسادف متاكل اقل لتهدق شراكة اقل تعبي ونعلامتي وكد نظام عافية عدنا شكل اقل لصبات مهم كام تو شرحها دكتور فتصوم اند اتلا مثل اقبو شغل وزارة عافية لقيس مهنة وقي سب مهنة اقل لتأكد لا تسدي وثيقة حبر ومولب تفاصيل ورات اقل الدالي شاقوكم هلو اللي هي سب مهنة عافية قبيل دي بأكان شغل لابوم تاع مسؤولية وحقوق اقل تأكد كدمات عافية اقل لسنة لأمما كام تودحا مشاركة بجهتهم لا بحوث لا بزحة كفال عدنا لا شمل اقل لقبة مشاركة انفار اقل تيزيد وراتات بحوث اقل لتنايت وانفار مبادرة اقل لنسو متنزام محبر اقل لفيح واهمية حبري دي وكد دي بانفار اقل تبزح للبل رأي قدموا اتي امريكا اريترين سكان شيكاغو ودوارا سياتل واورنج كاونتي كاليفورنيا سباتنا دمانتنا بات بالسقرات 53 عيد حرية عيدو سكان مدينة شيكاغو ودوارا دي بيوم 10 و 13 مايو لنظموا عيد سقيل بنديرة اريتريا في عادات وصور لكم كما على لمواطنين حرية وجلا بلد دفع عول و لا فاقد 24 مايو أمعل أمانة كامتا اندي ذكروا وحدتهم اندي عدك أبو برامجات وطن قل تعوت قلت بيو اللي كان دي بنتو دي بيوم 23 و 24 مايو دي بسياتل التات نزمة بآلاف للتعلب إرتريين وعزومت لقب التقلوم لأشاركوا التعيد درسة مدرسة جالية إرتريين سع قومية إرتريا لأوكل أفي عادات قدموا التمناسبة الرئيس لجنة وطن سياتل ليد لاعيد باكسس لإكتا كام قدمة لبس حتى نحبريت أفهم حد باشا به دي بأورنج كاونتي كاليفورنيا لنبرو أريترين دي بيوم 25 مايو التنزمو عيد ناير برامجات موسيقى وعزو بعد برامجات أبو قامل كم على لجنة مدالية حبرت دي بدرعة مديرية عبد القيح بمعاونة شعب وحكومة بحد 4 مليون نقفة لتشقى مشروع ماي ومبنى مدرسة كالئة درجة دي بيوم 19 مايو الدحرام لمشروع ماي 357 برميل لتثبت باسكت عباي كلوت مركز توزيع ونقاط ومديد عن الدر دي بعيادة ومدرسة لأقل مدرسة كالئة درجة لتشقى مبنى 4 فصل بكنباتو كامتو مسؤول إدارة دوايح درعا حلقة ملس مسجن حبرا من فرق عمار ماي أقليم قبلت مهندس كبرو مسجن بجهتو لأتالا مؤسسات كدامات سنيت إقل هب مرعيت إقل لقبا أقلو تفانا دي بكالعي درجة لتعدو درسة درعا وأدوارا دي بمدينة عبد القيح اندقيسو درسوكم على الحبرة مسؤول تعليم التامديرية ممهر بياني تصفاي لا شقوي هلا كزان اللي للأقل الكامتو وعلى تمتسي سنة كدمة قل لأنبت كامتو شرحها التمناسبة مديرية عبد القيح السيد حب تاي تسفازقي شعب دي ببرامجات عمار لأريال هلا مشاركة زايدة ونسؤول هلا مبادرات حمد عام درعا من مدينة عبد القيح دي بإنكر قبلة 10 كيلومتر رايمة تتركب وزارة حرس التحالفة 35 سنة حرية كل سنة لترئي لأسعرها ورار أنبت بادوب بجهد زايد وبمعاونة مثل سب مقدرة حرس إدارة شعب وادش مدرت اندي إلى جريح مراقبة كم أتا حبرت تفاصيل الخبر من منصور عثمان تابعوا
1: ኣገዳ ስትራቴጂት ሕኩመት ኤርትርያ

0: رزق داي
1: أزمور وجنيتو ربنا رأينيتو
2: جمعت لك رحمته سلايق الأموتو

0: ፋሽን ወሊ ለእግሩሽ ለአያም ነሳካ ሀምን የ አፈይ በልሰች ሕግዝ ዲባል
1: ይማ ግሩሽ ሌት ሰማይ አርገት ሌት ወምድር ሳያትራት ግሩሽ ምስሌ ሌት በስ ሰብር ደይማ
0: እንታይ ጀና ሰብር እንታይ ተደርሰኒታ እላ እግሩሽ ግልምን ሃይባል የካ ኣነገለ ሃገጊት ሰምዕል ዩ
1: ላ በስ ኦር ሃይበለ ግሩሽ ምስሌ ሌት ሞ ሃቆ ምስሌ ሌት ክምሰለት የባንግ ክሪለለት ሓሴባ በስ
0: ሕግዝዲ ባሃለየ ኮ ኣብላካ ኣለይኩ ኣነ ገለ ንሳሕ ዳለየና ሓድ የውምን እያ ኣለ ወገለማ የሰብ ሰዋልፍ ኣምጣ ያ እግሩሽ ሃበኒ
1: ተበስግሩሽ ይማ ግሩሽ ምስሊ ነፈር ኣለየ ለ ግሩሽ
0: ወለቱ የ ፋርሒ ትግባ እግል ምን ነፈር ሃብካ እያ እንተይ ኣለ
1: ጢፍ እየ ጀማ
2: መለይ ሃሽም ኣነ እምበርክ ረታዕነ ለቡ እንታ ሓይስ ወት ሓይስ ጉል ወፀጋይ ፈታይ ወገልገላይ እንተ ይኮን اجيلي بلا سنيب كسوس عرفت تسرفنا هزليكو
1: ابشر ابشر يا شاهد حركي للدبا سنة حايس ودا حايس غوم انت حمد حمود حمدك انا هنر ايه كذب بالله حمدي تهدك نوسو موش سيس الف اول طيارت قلها بكات ابشر
2: زيادة بك عام زيادة بك انت نسالك طعوم شكلك قروم اتوقع ايكو عصوم وتيام وهم كلهم والعال قدوم انت ماما عشو
1: سنة ياري بس ريشاي ريشاي فجير بس القروش تديك كريات امر لك بس لكن ريشاي حوي ورشرت بيه القروش توقت قلت بلا ساقلي انا دملكم قبر ريشاي اما لي سنكويت سنكويت دبر اوتك دبر
2: ابشر ابشر لسكم انا بس وراهي تنح من كوح ولا
1: ايوه
2: تدور قبل سديب كات انت بس اقل فجر جهز زقلي
1: فجر
2: جهز زقلي
1: ان شاء الله كذا هوي تتهاجك شوي
2: شفق
1: لك تمام تمام طوال
2: فجر
1: ابشر
2: يلا مع السلامه
1: فجر بيل ريشاي حلاي باسكرين انا زفناك عم تصقلو تلقروش وهاشم ورط وراتكو بس بس بس بس بس ورط اسمان الليت مان

0: يا كوالت اسمعنا ما يقرنا هاي سيس ألف يكون 60,000 سنة دي بس بس هاي سود هاي سادة سنة لا يقلت كارما البيين بس ما مشكلة هي بوتة فجير بس أيوة
1: أها أنا أقول إنه وسكت حجي عليك أمس العلكو أنت أقل عدري شاي أسني كابا مش إلا أقول شيء يوم تأكها من قبي أنا أندق سكون وشي فأنا أضطر قلب ديوم
0: يما بس قروش قلب لسات إيت الشاك على ذات ريكي زيادة تندو ديكو ترأس قلب لسات
1: أنا زيادة يحد زمنك لا قروش برأس هابا النيتة بس أنا لا بدير أمر أتعلكو بس إلا كن ودي أنا بس بدير أمر أتعلكو أنا
2: استغفر الله العظيم نيجي أنا يا مالك إلا هاشم هي قروش من أهبو تازي وده حتى دوت لهان كرايل بنانا وبيك ميس الفن من بيكو قروش شكله دي بدعته دي قابله لنا سيدي قصق أدن تهرب أخلاص حول ولا قوة
3: أهب عيال أبيك ميس الفن قابله كامش إلا ناس كلاس حوان قبا السيدي هياني أبستال دي هون ده قربان هيمس وقلت بلي على دحن دحن قلت ريت أنا هوتا هياني أنا بتوية
2: أنت زي كفوك دي بدعنك مقبل ليك من كلو ما لوم كلو لا ما قدام فايدة وم هلينا ها اني هاشم خلاص رفعت قبل على التليفون دولتك نزار بدينا
3: انا متودأ سلكة هاشم كم ما وديت له وديه اسك له قروش تركب ريكا تحبه واج علاقه منه ام عليك سلاله تركب لكن دا اتصلك نعم هالك استلمت بله
2: اني شو الوصف يكون من هذا ميد انا خلاص حريان اللي بين ومن كل وكين هيك تامري اللي موضوع لي وبي حدارك الامر حزين اللي يكون
3: الله عند على رقبه بعيال إيه تتأسف إلا الدنيا نقصو فهم يكون إلا الدنيا رئيكا نايفايقا ونايدار قامتا أزا سنة أسترح قليه فطور بقلم تأكاته ساكت همومي بثبت أكا
1: إلا أقول شيء يا متأكاها من قبي أنا أندق سكون وشي فأنا أضطر قلب ديوم
0: لا لا لا لا لا لا إلا عبت أنا بسبتش قلب بسيح الزين وأبويا كمان قل أمر ألبون بس ها ريش ريشاي ريشاي ماذا ماذا
2: قل والله حتى اللي هاشم باكر ريك ديمو
0: والله ارى دراماك نهرب الله يا مر اقول هربوا اللي بس صور له صور صور صور بس ايوه يا مر اقول لك على صوت

0: أبي حسين أبي حسين أنا اللي جانا هاشم أرقبي
1: أنت يا إن حنا الله يكفكنا هالكب كبليه جانا ميت مو هديكي
0: هلا هاشم أقروش سلفة مني وقل عدريشا يقولون السلفة يا وبليسة دي بي أبا وأنا أحجز دي باليوك أبي حسين بلاسة دي بابو نتحاقو ونوسكم تحاقو
1: تحاقو
0: أيوة
1: بلاسة دي باي بولو
0: أيوة
1: جل جلالك بولي جل جلالك سمعش كم حسين إلو والكل مالت معطيو لا مالت طيبو بلا كليكو مسيلي قاميكي قاميكي نقليه
0: كان هديك بلسة أمسلكو أبو حسين ولا لكال أتوتا الهلات هي أنا أمرتا لكو بس سلماتا وسلمة هي نوع شندقسكو شقلاق لرئيات
1: أول يعني ربدي بكير لديك سامينا لكي لقروشكي من نوالك التعليبة سلمة موديتك ككل اللي يعني تبزح وتوحد لك أنا يعني فنقلوت سمستير يأتي
2: يا تفكروا حلوين ايوه الا بروش لا قلنا زمان ايوه وحكي انا وش اسلفه انتم بليتاتي تهاقوني ما صعد شيء سمعونا من قبل اكجهتوا
1: ايه بتو اكجه اكجه هذا هي امرك لا طول ولا كبارت سنو ديكي اللي بس يعني نوشك حليله يما كبل دي بليتاتي تاتين
0: انا قروش نجاتي حدزه لا اي حد زر لي قبلكم ليكم ولي هي نلعب قروشك على امي له حكوي هبوته انا نو شبك فوقكم سلامات دي بيا دوم من نفسي
1: جل جلالك جل جلالك مولاي ما تناطرت لي سمعي سمعي محسي قياس ديب سلمى فعود ديكي مثلا نسمع ليكي حري امسلكو قليتي بل الدققي الا سلماتا فاهمتنا ليكي كده كبو انت تطقطكي مدري تيتو تدكي مدري تمسح بك الدققي يا
2: دحان حالتو انا قروش قروش كيت ما متقبل ليكي وحريني حيلة بس بتربك اذا حسبك اصبري يمرك لينا متقبل ليكي
0: بو انا امرامي اي ليكم من قدامي حكوت بقسكو ولد حماره قال دناكا كانا ها من قدامي عشر ودول بس هي من يلي شوكه
1: من كل الشوكه لابو يا لطيف يا لطيف نجات نجات يا رب اسلمانا اسلمانا واتمطت حايسنا ابو حسين احنا خبري على ان نديكوني اللي والكي يعني الذي يبنيش ودي بعباي لا الدفارس الا ادب اللي يعني من كوار صوتو انت ورسكي اوتو بلدتو جانا جلالك نجات لا ادب لقبور العلا ولا حتى الذي يبيعنا هنا يوم تتحنفلا تحنفلا يوم تي انا سمعيني نجات بس يعني كمالك اديت يضبوا منا لتريل كيني إلا حالكي ما قدم يعني باسيرة باسيرة
0: باسيرة وطورة بحدي انا نوش اللي قبلت اقامي انا نوش اكبي
2: حتوي من بايتش سمعينا زي بقاس مثل عدري شاي كل رأسي ينفعك من تأسابري تمام
0: دحن مشكلتي انا نوش حل الله بس انتو حالكي تنبولو
2: ازيد زمو بس برادك ازيد
0: برادو
3: سمع عني مالي لا تيلا لذو كهوتو تبلي لي تيلا المالي سن رأيم وسدوتو اللي ريشا انا ورعتك قروشات سلفني يبيلين وانا كما يكويك رحيم انا يكون رحمك ديبو كمن امي اندس سلفك قروش ابكو واتو ورود كاين وطيل ماي مبلبس قبل قروش بليسا بابلك
4: يا اخي عليك انتات المبلبس هتي يكونيني انت عليك دراستك قمش وفلسفتك قمش ريشا لما سر ريشا من سلاد سلفه سلم الهدى سلاد بلس ريشا الا سلاد الا بس قدم دعو دغلا كبات صاب لك كرامتك تبقى كيمبل
3: يا ريت لا سلاده كرامتي تجبو قلوم كرامت قد يوم ثاني كرامت
4: اها الا جبت من قبلي اذا بس ارينا قلنا بس الا لا ريشاي سمات وصل ما شراريت لتجابه بحيله ثلاثه كم من قبلي وسلاديك منبلز مكول ده تبقى تين حاجه انت در اربارات وحاتين وده لميت لتبل حلايت قلك بس قل صام بالله تعالى
3: بس ما الليل حلاي ولا حيله تد ازم كم منه بس ربعت بكم بسرها بالنا بس
4: بشر لا تملا لا بكنتل وبجنابي بس انت دافعتك باب تستل
3: يا ريسن دافع لك الا قروش شريكه من سلمح فاتت من ذا يحكي فيها بصح كان قال قروش يا ري بس انا دافعك
4: خلاص الا قبت من قبه زان لا تيل لنا ريشا يقولوا قلتها انت انت لكن قلت ما تصي وقلت جرب بس داله
3: نيت لا قبت داليني
4: قل موت وقتل قل عوته ونصر او قل نبير حنت مدر قل لنا داله
3: قبر حنت مدر
4: ابي ما تساي من روح لاقنا
3: No, no, I dream a long life, huh? لكن أنا قتل من ديكون يتقتل بدر من ديكون يتبدرن كم سلوانا لبسي قادة تنترر تنترر
4: يتقاري جزن حنان تاري بعل الله قاكا من قبر بلس ديكا وأنا هي بس لتيلة لما ودو أنا ريشاي بحسن دو ديكو ديبو بس نوو شغل السلاكات دحنو علي
3: بس بس بس قيس بيجي
0: جوكت هيكي هلك ان مسليني عالكي لم الا انس عبدا ولا ابقى انقر كفا اجقرك يا ኣለትምኒ ዮም ከማጀ ኮን ደይኮን በዲር ላተሰ ንሓለ ውትሓለ ነበርኩ እስስዒ ዶል ኣነ እትከረያታ ትምኔት ሕቺ ትከልኦም ለሸባባት ለግህፆ ጠታ ከበሮ ዋላ ሕልየት ግዲየ ዝሓሉ ነብሮ
2: ኣለ ሓልቲ ሓሴ ባይከኣዘመና በዲር ዝሓሉ ገልክልዓለው ገለበሊና ምኖ
0: ከንይበል ንይበል

0: لأقروش لمن هاشم إن دنا سأكون مبادية مبهليكم سبع حجوز دي بعلى ما مباي
1: أنتي متقبليكن لا قديت اللي كين بلا متقبليكن
0: أنت أولي كسكيني أفو كتبتي اللي قلك كسس يكوني سمعان بقى تأمره إلا قروش لمن هاشم سلفنا وهاشم نمر أنت تمنيت يني أفو كتبتي يكسكيني إذا أي فدي حن قرب الدين بالنبرنا بعد وقاي من أنتي مالنا هبينا مالنا حجوزام دي بلينا هاشم يا الأقروش ناين دي تقبي من يا ناس أتمني يا جوكت ولا تسمع
2: لا يكلك بقى وانا بعيد عليك سنيني ولا مالكم هي رشاي ناس ولا رشاي تحسن
0: اللي لا تجوكت حجة وحيز لعالك قابلتو انتم نوسكم أبقروشكم شرد بيتكم هاتي
3: شرد زابينا لا نسا لا عمل التهدايا والحوات من يتعجي لا نس حقا انت بس قل قنقراها
0: ما قال قنقراها على الناس إلينا سالما حنقل بقنا إيه تأمر راكف أنا سالما قر شتيتا تات ما قرر هي قابل حليب نستيانا يا حبيها
2: سالما تبنى تحكي لما أنا نستيانا
0: أنا نستيانا لبنا نبرق
2: كيف
0: لبنا سالما يجي سالنا
3: منكور
4: لا ريشة يا أخبارك أريد منه مزعك إن شاء الله نواي وقدامه سني تمامي
5: ما شاء الله ما شاء الله مدري في أمريكا ونواي بلك عليك وأصير منه بس تمام نتريحة سني رشود الله
4: ما شاء الله وتبارك الله ما شاء الله وتبارك الله أنا من اللي أبي قعدت على يرب من ودتن بس بالأسبوعين حزر ليك أول ركبتن تقول
5: سني تركب منه إلا مدري بلك عليك ما شاء الله وتبارك الله نزل ما وأصير النواي ده من واهية سر ورث أدبر وصرت كلاك لما تقول بوبوت بلاك
4: ما شاء الله ما شاء الله
5: ما شاء الله ما شاء الله ولا سبو كبارات ودو قلوبت الحليده تريو
4: يا سلام
5: جروب كاله تريح
4: يا سلام
5: تريح بلاك واللي سبن واين الحلوق لنا وايوم الحلايم هي ملي عجبك ما شاء الله حماليتات تمثل تتوجب وتقذر حماليتات اشولي تتوجب من قولي حماليتات افاكمام ما اتت من لي ما قدامت لبلوت الحلوق رسمع يا سلام وبعد ما يمر علي تبغى تكون دي كومن لي
4: لا بزاته
5: بس انت باقع بك من قبي يوم باقع لبو ها اذا ما نسعم لك
4: يا سلام يا سلام انت قال ازبي كمان
5: عبي سنه ازبيكو سلس ما دفع بعول قالي ازبيكو ملي وكسب قد يوم قدام يوم باقع بك من قبي باقع بس سن رافعت لي
4: ملي
5: تمام
4: انا ما بس باللي مناسبات عيد حريه وعيد حجره حجريك بس لا باقي انا عول قلت افقري كنا نايك قال وديته بس انا تبقسكو
5: سن وديك اباقع من مكبس رضا رضا رضا اباقع سن اللي تمل
4: لا
5: سن اللي
4: انا بس كنا نايكا بس قول وديت بلاك ليكو ربع ولا بند
5: عوضك
4: مرحبا
5: عوضك رضا
4: مرحبا خير تبديها مرحبا
5: مرحبا
4: عاششوتنا يا هاشم يكون انا شيخ السوق انا قال ريكاتو
5: هلا
4: لا خبات ولا خبات انا شيخ السوق انا ترى نيتو
3: سلام عليكم
6: وعليكم السلام
3: سلمى ولا تشي كيف ليكي؟
6: والله ناسي. أنت قلت عيني وقلت تعيني ما أسأت ليك مش من اللي قلت بس وركي. حزيك من قبل قلت جوكتك اقل أحلى سالسي. سلمى أول أنا والدايتك أنا حشمين قلت أمري. حرهية أنا لمع الأكوبي لك سامحيني يقلي بلك ما تسكو. وتبقروش حجوزان منتهى الله هي قروش قل أسلفكم. وقلهم تبلسوا قلهم انت قلع على مثل قار حالات لامبارا ششكيها ازي هي قلع عرنا بيك مسأكيني انت لامبا من قبي انا هي قاز انا ازي بس من اللي قجتنا وكميني
3: سلمى اول شيطان عاوزي قلت امري ومن دمر اللي تتركب مكسبي هي ليتني قلت امري حرهي معليش هتوم ما لهم حزو بعد ما بيلوكم
6: لي للدمر بعد الوقت اي يكون اباينا دمر اللي تقلق بزحلق بقى وحودة دمر فناتا يفقرك الحنوطة دملنا بورليتا بورله اكيد تمس بارا وصبرت من قبل بطير ميبا وقالا ابي الى الحيلي انا هي دملي عرق لبا
3: الله اسال ما ولاجي رب سامحك اول اللي قجيت لي نيقولوا لام تقلت امري ونفعتك من قبل هي اللي هي قال لي جاقفوا منه
6: سهان دحن جيسي جيسي انا قلت قبلني قلت عج عن جعنا وقلت للحشمان هي محضر وصرق انا قلت امري ولا تويه
4: سمعنا هاشم جاري يوم كبر بما سكاليكو كبر لكبد لبرد لكن بس رح كلا فرد
7: جالا كبر كيرو بركتو
4: كبر فراس كبر فراس لما لات اتوارس وساكت ليت الدفارس
7: يا ري كبر فراس تحق وريك سنريك من يلا فرس دي للدنيا من هالزات
4: اذن كري انت دي انا ريشا ريكو بالكمال ما شاء الله وتبارك الله حشم منن وين دازبا مالا يعني شنطت من سلادن دمالا كيد وانصر ليت عندلت هالكببا نو سبلك لا شنطت من فوق اي يقول لك راي تحرم عليه زي ركبك حقالك بكتكات وبحيلت لك بو ابردا بس الا سلادي قبل اسمه
7: اس با منتيت بحيلت تبي يا ري بحيلتها قبيل كبش كله طلبوا انا وقتها على حيط

0: ملك نائل الأرض يد أبي قتال حيد أبي قتال حجل حالتي قتالي تركب وحالي قتال من تلو أنا قتال الضاب
1: أنا حشرات اللي لباقي من اللي المتبال باس انت أزم كمنو وما الدبالك عليك اللي بس انت نوسك كوفوب عمل سلاديكات بالنسرين
0: بس يا ري بس ما لي تكراتي يحلف له بلاكين شيء قصوك إلا حاجة اللي سكين وكلا شين وشين اللي بولو حشيشة شيء فتيون بس لكن لكراتي ياك ياك ياك ويكو
1: دي بيا دي بشيكو سوق كنا بزو حركاتي تودي انا مهروت علام لدردور انا بكراتك امر
0: بس
1: ازي هي نيت بك مثلا ان امر نعنا نعنا
0: نعنا
1: متودى مثلا اللي ناس انا كراتك لادرسك كاتو ومالك كم كفت بلس قلاريكاتو ودولو يقبل
0: كفجل بس

0: ازيك يا مالي؟
1: ايوه
0: اصهر تجب ملاي كتجيس دول الا تعريو تبت تبلو ولا مشكر
1: ولا زبط ديبو.
0: ايوه لا نار ايكوكا كراتي
1: شكرا لهم
0: وريت لا نار ايكوكا بس بواجب نفع كبر من قبل قال نفعكاتو
1: ابشر
0: وتمام دول تكيد تو كلا شنطه تنسى كفلني ابسكي
1: ايوه
0: وتقواتات كم من قبل انا روح شغل ايتيتو
1: بس انا زي يبك بك ويفر شركه
0: ايوه
1: هاشم يتفرهن كويس يتفرهن
0: شركه
1: زي سمعني مالك انت كمان انا دواهيت الريام اكيد اللي توسنيت شيكو سوق من امره وانا ايك كل بعدت بس يفري لكن لبلبل ولا سكين حشيشه يفتيو
0: سكين قلبو وبلبل مبلق الجمو
1: أيوه.
0: زل ساعتات لا تل حلف
1: أيوه.
0: تمامات هلا انا تمام بس تاينكو كليكو متود اي تفرح
1: ابشر
0: كله كله يتفرح
1: شباب شباب
0: ايوه اذا وقتوت اللي انا مره بس
1: ما ترى ما ترى
0: ترى حزي دالي
1: دالي
0: شيرين
1: هي شيرين
0: همبي
1: همبي
0: وان بانجروك باسي
1: يا يا
0: يا يا سري بانجروك باسي يا
1: سري بانجروك باسي
2: بس بس بلا
0: حافظ عليك
1: حافظ حافظ عليك
0: اطلع ها ازرع
1: ايوه
0: اسرق بقى
1: شو يا فراري اللي تجبيه
0: لي تحلف هل
1: حلف هل شيخ عبد القادر على دق الحدر سيدي انو سيدي اكبر لا تعال تعال
0: ماسكا جي شيخ عبد القادر وكا تجي ماسكا ماسكا قال هي متعرض

0: مولاك ورقت لي لا اله الا الله والله هاشم هاشم مع السلامه يبا مع السلامه انا كنت ادرس كوكا ذاته انا كنت ادرس كوكا
1: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا

0: بسم الله
1: بسم الله. يا اخي منصور يا متى ابربو بحيله شفا غركم لهم شفتيت كاسلام يالو
0: ابا هيك لا تمن بس هيك اجل كان بس هيك موكس ابو دم قتو كردي وانا
1: بس بسين وامركو انا امر بلا طاقه من واطاقه مكسكو موكس كيا صبركو اذا بس بل بوليس حبرت ملي بعد حدا لقون
0: يا لطيف انت دحن لك من مزابط وغلي
1: الحمد لله الحمد لله يا اخي قوي بندقيس بلك لك ورا شفتاي سنت قلا بابا من نهر كان ترق بدي بي
0: لطيف
1: وتلن زبطين لشنطه قلن ساميد والبيلا ولبكو دي بوطا وارث اريد كري دقدق دقدق وحقوها انا اسكو منو كم نشن طچ حبل نصو غلو سرو ترق هرب بيلا مني بدي لسرت بغسكو قال ابي وحال هي غميو كم علي غميو كم جماعه تحتي لا كچ بيو كان عمط والا كان شن طچ هرسكو هربكم
0: ابشر فارسوات فارسواتات بعد بشاروتات الا على توديت اتني بس بحكه فقر كم منهم
1: تم اللي حكي ادام الجماعه دي بنا هي
0: رب فرهب عيال سلامه كيف فقركم انت تقول لكم في على اللي بالكاي
1: كلام دي ما بقى ولا فرد السبال اها من سنتك ان شاء الله. هلو مرحبا مرحبا نجات.
2: الو رشاي سمعني يوم الهيكة حادث صادف هيك هلا
1: متى بالحادث كفوت حادث عربيات ولا مين؟
2: لا لا لا لا لا التسوق شفتيت ركبوا وشمو وزابطوا ازق تامر نبيت اتصل ديب كليكو
1: متى بالنيكي الله اكبر اللي شفت اللي ركبات راكبها هلا خلاص خلاص انا العبايد حنا ابايكه بلا ابايكه اقدم تقومت من قرب نوشي مرحبا
0: مين مالي مين جريت بمتحن لو
1: ما لا يا هاشم شفتها لا قدر اكبو هتروك بيو تمام هرشم ودي بي انا قال لك سوم زمان
0: كيف مسك ما تدلين نوسك
1: يكي يكو انا قال لك يتو يمكن مو يكون انا شفتها هيك مقبي لازم حبرت ابط اهلا مقبي انا نفرح حزيله
0: خلاص يلا سمو ديكا هلا لما يكم ياكل اسك على ركبه
3: يا ابن دفزع خلي ديني يا ابن دعر ارقوك يا ابن دعر ارقوك حد قديب قال لي بالع سات لي انا بس امرته وقوك يومتين الدم وجلك ودم
4: اوف انا ما تهملني من ديكوني سقاد لي طور تفكو بس لكن ما لا حوانت عليك شيء سوق هرب مني انا كني قاب انا يما سمع لك نجات حتى من كان حكوا قلوب بنيه تبريكي السمار ايكم مثل شمال غربا بس عافيرو قبل لك يمد شويه تدريكو حلم ريالكو
3: يا بو كف زك تك في زاكل نجات حلبيه اديك كل حرك بو متين بس بقولوا ربو
2: حتى انت اسمعيني بوليس من الناس اللي حسنا نوصو
4: اي فالكم بوليس يتصلوني الا حماقه تحم قلب لون انا بس رايكم اللب زيد واللب شبكم ولا حررو اند فتشكو ريكي من جو عندك ريكو كمان خارجوت
3: انت حتى اصلا ما يروح اتكلى ركبنا اللي جاتي تبل كيمبل كيمبل منين هذا سبب عدلي تمت
4: انا زمن

0: አለ ወጀዲና ነው እንደ እንደ እንደ እንደ እንደ ሰርከረብ انا من زرع الله اكبر عليك دينا لا اله الا الله محمد رسول الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله يا جماعه الكير محاله سمع اسكيا انت اللي نفر لك من يعني وقطعك على شويه يعني شويه لصورته شكله يصبعتك
1: ولا قلوبه على شكله قليص بس لكن ورود بلاك وحنقلتي شوت بس
0: ايريك تلحق الحنقلتي شو حنقلتي شو يا ري انت تمسل انت كفرك بطاك اسمع اسكبانيا الا كراتيك اللي بيت يعني كرامك ونجات واللي تتفار همو اهجي سلم لله
1: سنع على كراتي تمام قردم وديكو وقلقتلن دلو بالهربة مني بس
0: كنا قرودومت انت قرادمك
1: ايوه ما كنت سلوت للدنيا
2: السلام عليكم
0: مرحبا مرحبا عليكم السلام
3: هاشم كفارة ماني كورك ابكا
4: كفرت قفرك كفار قبلنا
1: لا انا بس طلوت اللي انا هدوت انا يا زابط بلاكم اللي قال لي اللي ريشايتو
0: هبا هبا هبا لما ورا هبا دس دس دس دس دس ما لا دس دس دس انت حطان دس لك اللي كنت دس انت ريشاي يا ميت لي
3: يا كوكي لك دحنك انا كقعد ما زهليكو انا تقبي ابي حضر ورشف ثاني مثلا لك ما ديبي وزبطكو وهرب مني انا شتا يركبا بترك بيام زركو قعد ما زهليكو
0: ريشاي ريشاي ريشاي اللي تليها كيف بقول كيف الله يتلو بلاك عليكو انت واده ليك من قبي تتبري ولا تقول لك ولا تقول لك عاتل ليك ريشاي ها ما تعرف تقول له الان
3: اه بنيا تقبي شفتاي انت مسلكا تنترك دي بنتاتو او يا حدا انا تقبي النهر اول فيسكه سبعكو حكوا ولا فيسكه اورو تنتر دي بوزبطيني وانا هي برحفقر تمام ابطكو وزابطكو وحقو هرب مني
0: لو ميتوا لي تبلون ليكم نجات صايو انتم بلات على هيجت الله على كل ايدكم شفتيت قبول ليكم كل ايدكم شفتيت اي منكم تلا شفتايه انا منتو نيبل
5: حالو الهجي جابت من قبي اورو شقنا ما بينين مستكم شيكو سوق وهاشم ادريشا يجلس بطو ندقمو سمعكم بينين انا لكن مش هجي مسل ديبي لكن بلا ريال ليكو شيكو سوق مين وديه اكل اللي بدان بس
0: انت حتى دول حتى دول دي
3: ابي حدا ابي حدا انا نوسو بس لنفرت انت ردي يبركم ليكو اروح حفقرت حد دالي على كون زبطكو وتهرب مني لكن بس لنفر بكم ليكو شكلو مثل الا هجي انا يا نجات بس الهاشم شكو كلكو هاشم مثلا
0: سمع هاشم سمع اماني تاجي كم نقبب لك ليكو كم ان لنفر بوش حكات هلا انا ما يعني بس الشهر اللي ديك سمعنا ليك اماني تاجب لك ليكو ويا هلا تقول لي شيكو سو تهلا
1: شيكو سو بالكم
0: ايوه
1: بس اذا دحان شلات افنت ديكو الهجي بس من اول قلنا امصاق لكم الريشاي انا فرق قدم كم يوم قروش سلفني يبيلين وخلاص انا سلفكون درحمكم دي بوتو قروش شكل انه وابادن واخيرا انا احرقكم وقيم يا شيخ السوق على شيخ السوق بعلميتو قروش بقوب حلال نسوا منه وبيلين انا احرقكم وندم ساسلكو شفتاي ندم ساسلكو تنتركو دي وشيخ السوق هربا ما حقوها ما حصل بس يدل انا زي حسك
0: لا قادر سمعوا لك سبحان انت انت ريشاي ريشاي سمعني سمعني ريشاي حقو ما حصل حتى اذا ليك
1: حتى اذا ليك
0: لا حصل لي تو قرب قال ترى الله قرب قال ترى الله لا حصل سبحان الله سمع ريشاي انت مركبه تكت يا ابوك ما حقو ناس عالك اكل مي بلاسكو
3: ما اتبعت انا تركبينيني لكن دينو قلف ديدي ببل امد في اسبيكو وقروش بدي بصو الا حصل ديبي انت عاشبه وانت قلابه لك فدي بنديكون انا كولكم زبط قلت له سامحوني وتما مالو قبي حزيون
0: بس بس بس هذا بس كليتكم سال عامكم اللي انا سمعنا ليك وانت هاشم هي بس دمك بيلك بدا دمك هدر
1: دمك بيلك بدا انا شعور ودو وديت ودو ايجت من قبل مربات قلب فدد
0: حالك يا جماعه اول انت سمعنا ليك حيله نفعك لا خلط لعبي وانت ريشه لغار اقلم مثلنا يتفاهم كابوهم بالهلين عنديكم ابل الاذى فهمنا وشي بس انت يعني تقباك تقباك اذا انت انت يتقبل سامحونا تبل بس حناتو لا سامح انت اللي منقطع يا ابوك ها حناتو ولا هي لفتان لشيك السوق هي بس لي انا يعني شغل نو شغل ريوتو قلي هذا ممن قلي هذا ممن استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم سبحان الله ما حالت ليها ويا رب نوس كان ليك خير قدر ها انت هي سامعنا ليك هاشم حيلك حيلت كم سلولد يا امركا تكز لك النادمه وضحت له نوشاي وتقات لي ها بحيلت لما تصحل كم يهلا قلت امر بك ريم عستري بتصح وترود مدري يسطر هذا انت ريشاي ረቢ ልባርካካ እንሻላ ኢልማል ሉናስህሌካ ክምወጀጠካ ብሎሶ ተባሃሉ ብሎሶ ወእንታ ሃሽም ሄ መብእላው ሓር ሒለት ሰሬ ወርሕካ ምን ሸርዋሬ የኣምላካ ኣሌና እቲ ኣዳም ሓቆት ሃናተርካ ክብል ነግሪ ትገራደም ጠገግ
3: ኣብይ ሓዳር ማሉ ሃለ ምስሊ ማሉ እዘ ሂ ቦታ
1: ያው ይኸው ኣዋሎ ጆር ምን ያለ ዋናማ ዴራ ክብልይኩ ዋናማ ጌምያ ሓዋ እንታለይኩ ሰካይ ዲ ምሽክለታት ኒ ከሰከምኝ እዘ በስ ጥፋት እንቅራር ዘይባላት ኣቀብሉ ብሎ መሰል እለቻ ሓስለትለየ ተበስ
0: በስ ከም ኢልና ኣለ ትቤ ጥፋት እንቅራር እትበዕለ ተቀብል እትበዕለ

المشاهدون الأكارم، سعدتم مساء أينما كنتم بكل خير. من الفضائيات الأردنية نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذه الفترة، نستهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. الجمعية الأردنية للصحة العامة تعقد مؤتمرها العلمي الرابع. الأردنيون في شيكاغو وسياتل مقاطعة أورانج يحتفلون بالذكرى 35 للاستقلال. تدشين مشروع مياه ومبنى مدرسة ثانوية في منطقة درعا بمديرية عدائيه. إسرائيل تعلن معطل جندي وتنفذ أعمق توغل بلبنان منذ ربع قرن. اليابان تنفي ممارسة عسكرية جديدة وتتهم الصين بتسريع التسلح. وتحالف أوكوس يطور غواصات مسيرة للتسليم في 2027. أهلا بكم. عقدت الجمعية الأردنية للصحة العامة مؤتمرها العلمي الرابع في 30 مايو تحت شعار تمكين العاملين في مجال الصحة العامة لتحسين صحة المجتمع بقاعة الكونفدرالية الوطنية لعمال إردريا. وطرحت في المؤتمر أوراق عمل تناولت تطور عادات التدخين والعوامل المؤثرة فيها لدى البالغين بدءا من التجربة وصولا إلى الإدمان والتحديات المتعلقة بالحيض وتأثيرها بالغياب عن التعليم والدراسات البحثية في مجال الصحة العامة وجودة الحياة ومحدداتها لدى مرضى الجلاكوما أو المياه الزرقاء، وكذلك محددات الولادة المنزلية وأهمية الصحة العامة. بالإضافة إلى ذلك تمت مناقشة التقرير السنوي لأنشطة الجمعية والدستور المعدل للجمعية. وقال رئيس الجمعية الدكتور فصوم كبرابه إن المنتدى يهدف إلى تبادل الفهم العلمي الآني والتقدم البحثي والابتكار في مجال الصحة العامة، مشيرا إلى أنه مهم في سبيل مناقشة العمل المشترك والتحديات بشكل معمق وتعزيز الشراكات وتشكيل مستقبل النظام الصحي في البلاد. وأضاف الدكتور

أنفسهم أنهم يعملون على إعداد وثيقة شاملة للمساعدة في توضيح مدى احترافيته وفعالية الموارد البشرية بما يتماشى مع إجراءات وزارة الصحة، ويهدف هذا إلى تحسين الخدمات الصحية من خلاله توضيح مسؤوليات وحقوق العاملين في مجال الصحة العامة في مكان العمل.

أي في الوقت المناسب. احتفل الإيرتيون المقيمون في شيكاغو والمناطق المحيطة بها وسياتل ومقاطعة أورانج كاليفورنيا في الولايات المتحدة بالذكرى السنوية 35 للاستقلال تحت شعار صمودنا ضماننا. ونظم المقيمون في شيكاغو والمنطقة المحيطة بها احتفالات في 20 و23 من مايو تضمنت رفع العلم الإيرتري وبرامج ثقافية ومعرض صور. وجدد المواطنون التزامهم بتعزيز صفوفهم وتحقيق الأهداف الوطنية قائلين إن يوم 24 من مايو هو يوم إرث يذكرهم بالاستقلال والثمن الذي دفعوه من أجله. وفي الوقت نفسه قدم طلاب من مدرسة الجالية عرضا ثقافيا يمثل القوميات التسع في إرتريا، وذلك في احتفال حضره آلاف المواطنين والضيوف في سياتل في 23 من مايو. وبحسب المعلومات التي وردتنا فقد ألقى رئيس اللجنة الوطنية في سياتل رسالة بهذه المناسبة. وبالمثل نظم مواطنو مقاطعة أورانج بولاية كاليفورنيا احتفالا صاخبا في 25 من مايو تضمن عروضا موسيقية وخطابات وبرامج ترفيهية حسب ما ذكرت اللجنة المنظمة. تم في درعا بميدالية عد أيح في 29 من مايو تدشين مشروع إمدادات مياه شرب نظيفة ومبنى مدرسة ثانوية كلف تشييدهما حوالي 4 ملايين نقفة. وقال مدير إدارة درعا السيد ملس مسجنا بأن مشروع المياه يشمل حوضا كبيرا بسعة 375 برميلا ومحطتي توزيع وخطوة أنابيب تمتد إلى المركز الصحي والمدرسة، فيما يضم المبنى الذي شيد للمدرسة الثانوية 4 فصول دراسية مع مستلزماته المكتبية. من جانبه حث المهندس كبرو مسجنا من فرع تنمية المياه بالإقليم الجنوبي على صيانة هذه المرافق بشكل صحيح لضمان استمراريتها. وقال الأستاذ بيان تسفاي مسؤول التعليم في المديرية إن طلاب درعا والمناطق المحيطة بها كانوا يضطرون للانتقال إلى مدينة عد غيح لمواصلة تعليمهم بعد نجاحهم للمرحلة الثانوية في السابق، مضيفا أن المبنى المشيد سيخفف من هذا الوضع وسيكون جاهزا للعمل في العام المقبل. وبهذه المناسبة أشاد مدير مديرية عد أيح السيد هبتايتس فازجي بالأهالي لمشاركتهم في برامج التنمية والمبادرات التي يقومون بها. وتقع منطقة درعا على بعد 20 كيلومتر شمال مدينة عد أيح. أكدت وزارة الزراعة أن الاستراتيجية التي اتبعتها البلاد لمكافحة الجراد الصحراوي خلال الأعوام 35 الماضية أثبتت نجاحها، حيث تم منعها من التسبب بأضرار كبيرة بفضل الجهود المشتركة للخبراء الزراعيين والمديريات والمواطنين وقوات الدفاع. وأوضحت الوزارة أن الركيزة الأساسية للاستراتيجية الوطنية تتمثل في التدخل المبكر في مناطق تكاثر الجراد والسيطرة عليه قبل بدء انتشاره، مشيرة إلى أن تفشي الجراد الصحراوي يعد ظاهرة سنوية تختلف شدتها واتساع نطاقها من عام إلى آخر. وبحسب تقارير الوزارة شهدت أعوام 1995 و2006 و2007 و2013 و2014 و2019 و2020 أكبر موجات تفشي للجراد الصحراوي، حيث غطت الأسراب في بعض السنوات مساحات تتراوحت بين 51,000 و101,000 هكتار، إلا أن عمليات المكافحة أسفرت عن نتائج فعالة في الحد من آثارها. وأشارت البيانات إلى أن الجراد الصحراوي انتشر خلال السنوات 35 الماضية على أكثر من 600,000 هكتار من الأراضي، في حين تعد إرتريا من أبرز مناطق تكاثر الجراد الصحراوي في المنطقة، إذ أن أكثر من نصف مساحة البلاد بما يعادل نحو 7 ملايين هكتار توفر بيئة ملائمة لتكاثره. وأضافت الوزارة أن جميع مناطق البلاد معرضة لخطر الجراد الصحراوي سواء الناتج عن التكاثر المحلي أو الأسراب العابرة للحدود القادمة من دول الجوار. وفي سياق متصل حذرت الوزارة من تزايد خطر جراد الأشجار الذي بدأ ظهوره بأعداد محدودة منذ عام 2019، وأوضحت أنه خلال الفترة من عام 2023 وحتى الربع الأول من عام 2025 سجل انتشار لهذه الآفة على أكثر من 45,000 هكتار في إقليم القشبركة وأجزاء من إقليمي عنسبة والجنوبي.

قبل أن تتم السيطرة عليها بفضل المشاركة الواسعة من المواطنين والجهات الحكومية. كما لفتت الوزارة إلى استمرار تعرض بعض المناطق خاصة إقليم الجاشبركة لغزوات أسراب طيور الكويل القادمة من السودان، موضحة أنه تم تنفيذ عمليات مكافحة ناجحة في مواقع تكاثر هذه الطيور على مساحة تجاوزت 5000 هكتار خلال السنوات الماضية. وأكدت الوزارة أن إنشاء مركز شبه حديث لمراقبة ومكافحة الآفات العابرة للحدود وخاصة الجراد الصحراوي في منطقة قادم حليب بمديرية أفعبته يعد من أبرز الإنجازات التي دعمت جهود الرصد والاستجابة السريعة ومكافحة الآفات الزراعية في البلاد. أفاد سكان ومسؤولون محليون بأن بحيرة غورا الطبيعية في إدارة الضاحية فولينا بمديرية ملقي تقوم بأداء دور مهم في توفير مياه الشرب للسكان ودعم سبل العيش وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. وأوضح السكان أن البحيرة التي يزيد عمرها على قرن من الزمن تحتفظ بكميات من المياه حتى شهر مارس من كل عام، مما يجعلها مصدرا مهما لمياه الشرب. كما يستفيد السكان من الأراضي التي تنكشف بعد انحسار المياه بزراعة الأعلاف وتوفير احتياجات الثروة الحيوانية. من جانبه قال المسؤول التنفيذي لإدارة الضاحية السيد موسى حبت مريم إن بحيرة غورغورا تقع بين سلسلتين جبليتين وتتغذى من عدة أودية كبيرة وصغيرة، الأمر الذي يساعدها على الاحتفاظ بالمياه لفترات طويلة، داعيا إلى تعزيز جهود الحفاظ عليها من الطمي لضمان استمرار دورها الحيوي في خدمة السكان والبيئة. وتقع بحيرة غورغورا الطبيعية على بعد نحو 45 كيلومترا جنوب شرق إدارة ضاحية فولينا إلى الجنوب من مديرية ملقي. مشاهدينا الأكارم، كانت هذه حصيلة الأنباء على الصعيد العالمي. فاصل قصير ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. على الصعيد العالمي، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة 4 آخرين في معارك جنوب لبنان، وذلك في وقت نفذت فيه القوات الإسرائيلية أعمق توغل في البلاد منذ أكثر من ربع قرن. ونقل موقع والا عن مصدر قوله إن الجندي القتيل والمصابين من لواء قفعاته وقد استهدفوا بنيران مسيرة أطلقها حزب الله في جنوب لبنان. من جهتها أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن المسيرة استهدفت موقعا في الجنوب قرب بلدة زوطرة الشرقية شمال نهر الليطاني. وأضافت الهيئة أن عدد القتلى منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ ارتفع إلى 13 شخصا بينهم 9 قتلى في هجمات بمسيرات تابعة لحزب الله هم 8 جنود ومدني واحد. في غضون ذلك، سيطرت القوات الإسرائيلية على قلعة الشقيف التاريخية في جنوب لبنان، فيما يعد أعمق توغل داخل الأراضي اللبنانية منذ أكثر من ربع قرن. وجاءت السيطرة على القلعة الواقعة قرب مدينة النبطية بعد أيام من القتال العنيف والغارات الجوية التي استهدفت قرى قريبة. نفى وزير الدفاع الياباني شينجيرو كيويزومي اتهامات موجهة إلى طوكيو بممارسة عسكرية جديدة، وانتقد الصين بسبب ما قال إنها زيادة قدراتها العسكرية بوتيرة سريعة دون شفافية، مما يسلط الضوء على التوترات المتفاقمة بين البلدين. وقال كويزومي خلال منتدى حوار شانغاي لا في سنغافورة إن الصين تواصل زيادة إنفاقها الدفاعي بمستوى مرتفع، مضيفا أن نهج الصين الخارجي وأنشطتها العسكرية أمور تثير قلقا بالغا لدى اليابان والمجتمع الدولي في الوقت نفسه. ودعت وزارة الخارجية الصينية في وقت سابق دول آسيا والمحيط الهادي إلى توخي الحذر ومقاومة الأعمال المتهورة المدفوعة بالعسكرة الجديدة من اليابان بشكل مشترك. وتدهورت العلاقات بين طوكيو وبكين إلى أسوأ مستوياتها منذ سنوات بعد أن قالت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكاتشي في نوفمبر إن أي هجوم صيني على تايوان قد يؤدي إلى رد عسكري ياباني.
قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجثيث الصحفيين إن الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا تعمل معا على تطوير غواصات مسيرة في إطار اتفاق تحالف أوكوس العسكري الأمني ثلاثي الأطراف. وذكر تحالف أوكوس في بيان مشترك أن تسليم المركبات سيبدأ في عام 2027، وأضاف البيان أن البرنامج سيحسن قدرات الدول الثلاثة في الاستطلاع والهجمات، ويعزز تفوق وسائلها الحربية المضادة للغواصات والسفن والألغام، ويطور أدوات الحرب الإلكترونية والعمليات في البيئات الساحلية المتنازع عليها. ويأتي هذا البرنامج في إطار ما يعرف بالركيزة الثانية للاتفاق المتعلقة بتطوير تقنيات دفاعية تشمل الحوسبة الكمية والأنظمة تحت سطح البحر والتكنولوجيا فائقة السرعة والرقمية والذكاء الاصطناعي. ووصفت الصين هذا الاتفاق بأنه خطير، محذرة من أنه قد يدفع لسباق تسلح في المنطقة. تم نشر أقمار أمازون ليو 7 الصناعية بنجاح بعد إطلاق صاروخ أطلس 5 التابع لشركة يونايتد لانش في محطة كيب كانافيرال الفضائية في ولاية فلوريدا. حملت المهمة 29 قمرا صناعيا جديدا إلى المدار الأرضي المنخفض، حيث جرى نشرها على مراحل خلال نحو 38 دقيقة بعد الإقلاء. وتمثل هذه المهمة الإطلاق السابع لأقمار شبكة أمازون ليو باستخدام صاروخ أطلس، والمهمة الثانية عشرة ضمن برنامج أمازون لبناء كوكبة إنترنت فضائية عالمية. وبهذا الإنجاز ارتفع عدد أقمار أمازون ليو الموجودة في المدار إلى أكثر من 330 قمرا صناعيا ضمن خطة تستهدف النشر أكثر من 3200 قمر لتوفير خدمات الإنترنت عريض النطاق حول العالم. نختم النشر بأهم ما جاء فيها. الجمعية الإرثية للصحة العامة تعقد مؤتمرها العلمي الرابع. الإرثيون في شيكاغو وسياتل ومقاطعة أورانج يحتفلون بالذكرى 35 للاستقلال. تدشين مشروع مياه ومبنى مدرسة ثانوية في منطقة درعا بمديرية الضيح. إسرائيل تعلن مقتل جندي وتنفذ أعمق توغل بلبنان منذ ربع قرن. اليابان تنفي ممارسة عسكرية جديدة وتتهم الصين بتسريع التسلح. وتحالف أوكوس يطور غواصات مسيرة للتسليم في 2027. انتهت النشرة، شكرا لحسن الاستماع والمتابعة، ودمتم في أمان الله.

0: أزن تزبو يبطلا كينا كل مدر معدينا مدر سني مالو وأرزاقو اتحانتينا قناتيو ندقن بيتو ملاكين اتحانتينا قناتيو حقو قب أنا انت تيوراي انت اندق سكاهوم كم إناس مسكين اندت مسالكا أنا قل كيركم ما تهليكو اندت بل كم سوس ديب كبدوم اندقتيكا التمدر والتشعبو حفز اكل تيديتو.
1: مرحبا مرحبا.
2: ايوه كما كربان لبيلو اللي حفز اللي قل ملعة حدي حق اومان بي الا عائلة الا ناي كبدا مستير سبت ايدالا انا ليت اتو
1: الا
2: حيلاتا وقواتا سبت ايدليناتو از انت اتكبدوم اند اتيكا اند فرفركاهو مستير اند اتعباتكا قل تمسانا سبت حزيناتو.
1: أبشر مرحبا مرحبا بس أنتم لا بيلكوني بس دي بس بطو ولا لا تودقوا لي الأمر يدنيكون أنا بس تمرون مامي
2: سكبنا
0: سنو وديك أبشر بعلا أنت بعلا
1: مرحبا مرحبا
0: كبدونا بكس

0: مقبرة ودب خلف زوايا الكوخ جرزانا وعاش يسقي تراب الأرض من دمه ويحسد الحقل أشواكا ونيرانا وهو الذي هونا الدنيا وما هانا
1: أحسسوا الله دو مروت اندو ودينا إلا من يودي كل دول حدث فدينا قيمة قلقت من أدنى ومطوسنا بقسينا سمنا تعلم دمرت مثل دول سمينا قولكم نسكم شهداء قلت يا بلينا
2: نوري عوراتات من تدرى قلاقل شعب صافي ديمانو حواني قار وحاقل حواني قار وحاقل
3: إلا عريف قلت بتاع مراحة لفنا ألف شعبية قلاب دفاع تعند قو قلاب حريات إرتريا
4: وسلسة الحبونا من ناكل لقى حزنا مدريتا قلل زمانا تاريخ صفحتنا الموت ترفع وعواتي ديمانو وحدتنا صحيفة قرأت مفقارات
5: وصحت فرحتنا.

0: شعبنا كان الوفاء النصر للجماهير
1: أربعة حبري أو لح هلاقتو زي حاسس أيحدم أسراتو سماوي ما أزاهب تعلم مسرتو قصر يا ما أزاهب تعلم مسرتو

حاكم بكدراسة إركم كواصل جبي برور ومداين مدارس ابلاش بعد حد الليل.

المشاهدون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم من تلفزيون دولة إريتريا وأقدم لحضراتكم نشرة الأخبار لظهيرة الاثنين الأول من يونيو العام 2026. نستهلها كالمعتاد بأهم وأبرز ما جاء فيها. الجمعية الإريترية للصحة العامة تعقد مؤتمرها العلمي الرابع. حماية البيئة تلعب دورا هاما في إسراء التنوع البيولوجي. الإريتريون في شيكاغو وسياتل وكاليفورنيا يحتفلون بالذكرى 35 للاستقلال. في الأنباء العالمية، إسرائيل تعلن مقتل جندي وتنفذ أعمق توغل بلبنان منذ ربع قرن. اليابان تنفي ممارسة عسكرة جديدة وتتهم الصين بتسريع التسلح. وتحالف أوكوس يطور غواصات مسيرة للتسليم في عام 2027. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. عقدت الجمعية الإريترية للصحة العامة مؤتمرها العلمي الرابع في 30 من مايو تحت شعار تمكين العاملين في مجال الصحة العامة لتحسين صحة المجتمع بقاعة الكونفدرالية الوطنية لعمال إريتريا. وطرحت في المؤتمر أوراق عمل تناول تطور عادات التدخين والعوامل المؤثرة فيها لدى البالغين، بدءا من التجربة وصولا إلى الإدمان والتحديات المتعلقة بالحيض وتأثيرها بالغياب عن التعليم والدراسات البحثية في مجال الصحة العامة وجودة الحياة ومحدداتها لدى مرضى الجلاكوما أو مياه المياه الزرقاء ومحددات الولادة المنزلية وأهمية الصحة العامة. بالإضافة إلى ذلك، تمت مناقشة التقرير السنوي لأنشطة الجمعية والدستور المعدل للجمعية. وقال رئيس الجمعية الدكتور فطوم كبرآب إن المنتدى يهدف إلى تبادل الفهم العلمي الآني والتقدم البحثي والابتكار في مجال الصحة العامة، مشيرا إلى أنه مهم في سبيل مناقشة العمل المشترك والتحديات بشكل معمق وتعزيز الشراكات وتشكيل مستقبل النظام الصحي في البلاد. وأضاف الدكتور فطوم أنهم يعملون على إعداد وثيقة شاملة للمساعدة في توضيح مدى احترافية وفعالية الموارد البشرية بما يتماشى مع إجراءات وزارة الصحة، ويهدف هذا إلى تحسين الخدمات الصحية من خلال توضيح مسؤوليات وحقوق العاملين في مجال الصحة العامة في مكان العمل. ودعا المشاركون في الآراء التي قدموها إلى توسيع نطاق الأبحاث لتشمل مناطق أوسع من البلاد وتعزيز مشاركة الأعضاء في جميع الجوانب وتشجيع النشاط البحثي، وأن يتخذ الأعضاء المبادرة وتوسيع نطاق تنظيم الجمعية وإيصال المعلومات المهمة إلى الأعضاء في الوقت المناسب. أوضح مسؤول مكتب الزراعة في مديرية الملك سيد ملأك والد ميكائيل أن حماية البيئة تلعب دورا هاما في إسراء التنوع الطبيعي بشكل عام ونمو ثروة الأشجار والحيوانات بشكل خاص. وفي التصريح الذي أدلى به لوكالة الأنباء الإريترية، قال السيد ملأك إن كل قرية لديها أراض محمية ولا توجد مشاكل أو أمراض ناجمة عن نقص الغذاء، مضيفا أن كمية كبيرة من الأراضي الرعوية في إدارة ضحيات فولينا لها دور كبير في هذا الصدد. وقال إنه يوجد حوالي 50,000 رأس من المواشي و 120,000 رأس من الماعز والأغنام في مديرية ملقي، وأن الموارد المتوفرة كافية لها ولتلك القادمة من الأقاليم الأخرى. وأضاف أن مراعي فولينا التي تمتد على حوالي 40 كيلومترا مغطى بالأشجار ويحتوي على الكثير من العشب والماء، مما له

تأثير إيجابي على ثراء الموارد الشجرية والحيوانية من جانبها. وبعد أن أشارت إلى أن المنطقة تعد مناسبة للزراعة وتربية الماشية بفضل مصادر المياه الطبيعية المتوفرة فيها، حثت مديرة إدارة الضاحية فولينا سيدة زايد براخي على العمل بصورة منسقة لضمان استدامتها والحفاظ عليها. احتفل الإريتريين المقيمون في شيكاغو والمناطق المحيطة بها وسياتل وكاليفورنيا في الولايات المتحدة بالذكرى السنوية 35 للاستقلال تحت شعار صمودنا ضماننا. ونظم المقيمون في شيكاغو والمنطقة المحيطة بها احتفالات في 20 و23 من مايو تضمنت رفع العلم الإريتري وبرامج ثقافية ومعرض للصور. وجدد المواطنون التزامهم بتعزيز صفوفهم وتحقيق الأهداف الوطنية قائلين إن 24 من مايو هو يوم إرث يذكرهم بالاستقلال والثمن الذي دفعوه من أجله. وفي الوقت نفسه قدم طلاب من مدرسة الجالية عرضا ثقافيا يمثل القوميات التسعة في إريتريا، وذلك في احتفال حضره الآلاف من المواطنين والضيوف في سياتل في 23 من مايو. وبحسب المعلومات التي وردتنا فقد ألقى رئيس اللجنة الوطنية في سياتل رسالة بهذه المناسبة. وبالمثل نظم مواطنو كاليفورنيا احتفالا صاخبا في 25 من مايو تضمن عروضا موسيقية وخطابات وبرامج ترفيهية حسب ما ذكرت اللجنة المنظمة. أقام سكان مديرية أبا شاول وجزبند بالإقليم الأوسط مأدبة غداء وبرنامجا ترفيهيا في 30 و31 من مايو لوحدات قوات الدفاع الإريترية المشاركة في تأمين وحماية احتفالات البلاد بمناسبة الذكرى 35 للاستقلال. وفي خطابيهما في المناسبتين عبر مدير المديريتين عن فخرهما بالجهود البطولية لقوات الدفاع الإريترية بشكل عام، وخاصة أولئك الذين شاركوا في الإقليم الأوسط، مضيفين إن ضيافة السكان لهم دليل على فخرهم. وكان برنامج المأدبة والترفيه مليئا بالمحتويات الثقافية. قدمت الجمعية الوطنية للصوم في إريتريا فرع الإقليم الأوسط في 31 من مايو جوائز للطلاب الصفم الذين فازوا في مسابقات الرياضة والمعلومات العامة. وخلال الحفل الذي زين بترتيبات فنية قدمت جوائز مالية للطلاب الفائزين بحسب مراتبهم. وفي كلمته ذكر مسؤول الفرع سيد دانيال جبر مريم أولياء أمور الطلاب لتعزيز جهودهم ليحقق الطلاب أعلى مستوى من النجاح في مجالاتهم. ودعا ممثل وزارة العمل والرعاية الاجتماعية سيد داويد سولومون وزارة التعليم إلى تعزيز تعاونها مع الجمعية لضمان مشاركة الطلاب الصم في جميع البرامج. فاصل قصير مشاهدينا الكرام ونعود مع الأنباء العالمية، ابقوا معنا. في الأنباء العالمية، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة 4 آخرين في معارك جنوب لبنان، وذلك في وقت نفذت فيه القوات الإسرائيلية أعمق توغل في البلاد منذ أكثر من ربع قرن. ونقل موقع والا عن مصادر قوله إن الجندي القتيل والمصابين من لواء قفعاتي وقد استهدفوا بنيران مسيرة أطلقها حزب الله في جنوب لبنان. من جهتها أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن المسيرة استهدفت موقعا في الجنوب قرب بلدة زوطر الشرقية شمال نهر الليطاني. وأضافت الهيئة أن عدد القتلى منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ ارتفع إلى 13 شخصا بينهم 9 قتلى في هجمات بمسيرات تابعة لحزب الله، هم 8 جنود ومدني واحد. في غضون ذلك سيطرت القوات الإسرائيلية على قلعة الشغيف التاريخية في جنوب لبنان فيما يعد أعمق توغل داخل الأراضي اللبنانية منذ أكثر من ربع قرن. وجاءت السيطرة على القلعة الواقعة قرب مدينة النبطية بعد أيام من القتال العنيف والغارات الجوية التي استهدفت قرى قريبة. نفى وزير الدفاع الياباني سينغزو كيزومي اتهامات موجهة إلى طوكيو بممارسة عسكرة جديدة، وانتقد الصين بسبب ما قال إنها زيادة قدراتها العسكرية بوتيرة سريعة دون شفافية مما يسلط الضوء على التوترات المتفاقمة بين البلدين. وقال كيزومي خلال منتدى حوار شانجريلا في سنغافورة إن الصين تواصل زيادة إنفاقها الدفاعي بمستوى مرتفع، مضيفا أن نهج الصين الخارجي وأنشطتها العسكرية أمور تثير قلقا بالغا لدى اليابان والمجتمع الدولي في الوقت نفسه. ودعت وزارة الخارجية الصينية في وقت سابق دول آسيا والمحيط الهادي إلى توخي الحذر ومقاومة الأعمال المتهورة المدفوعة بالعسكرة الجديدة من اليابان بشكل مشترك. وتدهورت العلاقات بين طوكيو وبكين إلى أسوأ مستوى

حياتها منذ سنوات بعد أن قالت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي في نوفمبر إن أي هجوم صيني على تايوان قد يؤدي إلى رد عسكري ياباني. في النبأ الأخير قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكسز للصحفيين إن الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا تعمل معا على تطوير غواصات مسيرة في إطار اتفاق تحالف أوكوس العسكري الأمني ثلاثي الأطراف. وذكر تحالف أوكوس في بيان مشترك أن تسليم المركبات سيبدأ في عام 2027. وأضاف البيان أن البرنامج سيحسن قدرات الدول الثلاث في الاستطلاع والهجمات ويعزز تفوق وسائلها الحربية المضادة للغواصات والسفن والألغام ويطور أدوات الحرب الإلكترونية والعمليات في البيئات الساحلية المتنازع عليها. ويأتي هذا البرنامج في إطار ما يعرف بالركيزة الثانية للاتفاق المتعلق بتطوير تقنيات دفاعية تشمل الحوسبة الكمية والأنظمة تحت سطح البحر والتكنولوجيا فائقة السرعة والرقمية والذكاء الاصطناعي. ووصفت الصين هذا الاتفاق بأنه خطير محذرة من أنه قد يدفع لسباق تسلح في المنطقة. سيدتي سادتي إليكم تذكير بالعناوين قبل ختام النشرة. الجمعية الإريترية للصحة العامة تعقد مؤتمرها العلمي الرابع. حماية البيئة تلعب دورا هاما في إثراء التنوع البيولوجي. الإريتريون في شيكاغو وسياتل وكاليفورنيا يحتفلون بالذكرى 35 للاستقلال. إسرائيل تعلن مقتل جنديين وتنفذ أعمق توغل بلبنان منذ ربع قرن. اليابان تنفي ممارسة عسكرة جديدة وتتهم الصين بتسريع التسلح. تحالف أوكوس يطور غواصات مسيرة للتسليم في عام 2027. نهاية النشرة مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله.

0: المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم، نحييكم من أمام ساحة السيتي بارك، ونحن ننقل لكم عبر الفضائية الإرجية فعاليات احتفالات البلاد بالعيد 35 للاستقلال المجيد. صمودنا ضماننا. مشاهدينا، انطلقت الآن الساعة 2:00 تماما فعاليات الكرنفال الشعبي، هذا الكرنفال الذي يقام سنويا والذي تشارك فيه كل مديريات وفعاليات الإقليم الأوسط. مشاهدينا، في هذه السانحة تتجسد لنا لوحة جميلة، لوحة تراثية ولوحة شعبية، حيث تشارك المديريات الإقليم الأوسط 13 في هذا الكرنفال، وهي تجسد القوميات الإريترية 9، القوميات بفلكلورها الشعبي، القوميات بتراثها، القوميات بأزيائها الشعبية، القوميات برقصاتها الشعبية الفلكلورية. تشارك في هذا الكرنفال مشاهدينا هذه المديريات 13، النساء والأطفال والشباب والرجال والكبار، ويجسدون هذه اللوحة الوطنية التي تجسد الوطن ككل في هذه الساحة. مشاهدينا، نترككم مع هذا الكرنفال الجميل الذي تحرك من دوار الشدة مخترقا شارعي الشهداء والحرية حتى يصل إلى ساحة الفاتح من سبتمبر، حيث تقام هناك فعاليات ثقافية وفنية أخرى. نترككم مشاهدي الكرام مع هذه اللوحة الجميلة.
1: أب رحقون كروان أب وشتن وتعان بمخان أقول تلفزيون إيرترا أب مكتسال تركبو زي خبركم من زي خبركن تقطع تلتنا نملا هزبي إيرترا رحسك إني أتبعنا تنهت كغنا لكم من أتمنى حجي كم زي ترينا زلهم أب سيتي بارك بمخان نتي عمت متى أب قرنا تحت أسمرا زي كير مريت كان نبال نباخ من مبارينا تدارينا زلنا كم زي تريوا زلهم عسرت سلستين أسان زوادات نخلن بهراتنا زو كل تلهيتن ألا بابسان بحفشة نتبهلنا كلن بهراتنا زن تبار تحسين حزن قريبا زلوا نملو تحسون أي تمدب نبقو كنبلكم هنا نبتمدب قبلكم بحبار نكتات الله.

0: تشاهدون في هذه اللوحة الجميلة، هذه اللوحة الرائعة، هذه اللوحة التي تجسد الوطن ككل هنا في هذه الساحة في شارع الحرية، حيث تحرك الكرنفال، كرنفال الشعبي، كرنفال الاستغلال، بمناسبة الذكرى 35 للاستغلال المجيد. صمودنا ضماننا تحت شعار صمودنا ضماننا. مشاهدينا كما تشاهدون هذه هي قومية العفر التي شاهدناها، التي سارت في مقدمة هذا الكرنفال، قومية العفر التي تسكن في إقليم جنوب البحر الأحمر بكل تقاليدها وبكل تراثها وبكل ما تمتلكه من فلكلور شعبي رائع. مشاهدينا رأينا الأزياء الشعبية التي ترتديها قومية العفر، وهنا أيضا الرقصات الشعبية التي يرقصها أبناء قبيلة العفر والأزياء التقليدية، وسنتواصل مع بقية القوميات. مشاهدي الكرام،
1: خبركم تعزبتنا كابزي كابس مرا بغت تعزفنا زلو مريد كارنيبالينا أب مكتال نركب زلونا زي حجي كريو تنحنا بهر عفار كوينو بهر عفار أب دوبا وبحري زركوبو كوينو بلتنو عندات تقومو بقسنتن مكفاف عسان زفلتو بهراتيوم ስለዚ ኾነ ነቲ ብሄር ዝውክል ዝተፈላለየ ምርኢት ሒዞሞ ዝስዕስዑ ዝተፈላለየ ንብረት ኣከዳድንኦምን ትልይቶምን ኣብ ምርኣይ ንርከብ ኣሎና። ስዕበን እውን ኩለን ብሄራትና ብኩለን ንኡሳን ዞባታት ናይ ከተማ ኣስመራ ተወኪለን ኩሉ ባህልታትን ኣብ ምርኣይን ዝርከባ ዘለዋ ክትከታተሉና ደጊምና ብክብሪ ንዕደም።
0: مشاهدينا تأتي الآن قومية النارة، هذه القومية التي تسكن في إقليم القاش بركة والتي تمثلها إحدى مديريات الإقليم الأوسط في هذا الكرنفال الشعبي، قومية النارة وملابسها التقليدية ورقصاتها الشعبية، حيث نشاهد الرمح ونشاهد الدرجة ونشاهد الرقصات والقفزات التي يرقصها أبناء قومية النارة في هذا الكرنفال الشعبي بمناسبة ذكرى الاستغلال المجيد. مشاهدي
1: زي حجر يزرنا بحلي ناية نارا بيو بحير نارا عبد المبرق أولوكن ناية نارا بيو بحير نارا

0: مشاهدينا، لا زالت فعاليات هذا الكرنفال الشعبي تتواصل من العاصمة أسمرة، وهذه القوبيات الإرتية وهذه اللوحة الرائعة التي نشاهدها هنا في شارع الحرية وشارع الشهداء عبر الكرنفال الشعبي الذي تحرك من ميدان أو دوار الشدة مخترقا شارعي الشهداء والحرية وصولا إلى ساحة الفاتح منذ سبتمبر. مشاهدينا، ما نشاهده أمامنا الآن هي قومية التجري التي تمثلها هذه الكوكبة الرائعة من الشباب والشابات في أزياءهم التقليدية الجميلة، الجلباب والسديري والسيف والعصا والدرجة والرقصات والتصفيفات الشعر التراثية لقومية التجري الشليل وعبد الله كاني، نشاهدها هنا في هذه اللوحة الجميلة الرائعة في هذا الكرنفال الشعبي.
1: خبركم تعزبتنا حجر ما بهرة تجري أبي مرأي نركب لنا بهرة تجري أبي سفح كبابي كاس سمين هاو دوبا من راقة تعديف كباسات أبي نزركبو بهراتهم بزع أفاوي ياتان استفال عليه ورشاتات استفال عليه بحلاوي سعسعتين كالين زونن بهاري وبهارة تجري كان كلن بهارات نهاجرنا مالتي أبسعي الساعات كا بمسان زباتات نهاجرنا نستوكله استفال عليه لبسن تلهيتن توكيلينا نريو زلنا.

0: مشاهدي الكرام، ما زلنا نتواصل معكم عبر الفضائية الارتية وهذا البث المباشر لفعاليات الكرنفال الشعبي بمناسبة أعياد الاستقلال. مشاهدينا، قومية الرشايدة تمثلها هذه المجموعة التي نراها بأزيائها التقليدية بالجلباب الأبيض والعمة، والنساء بالعباية السوداء والنقاب والسيف، والرقصات قومية الرشايدة، هذه القومية التي تسكن في إقليم شمال البحر الأحمر ولها عاداتها ولها تراثها الخاص والجميل. مشاهدي الكرام،
1: زي خبركم تعزبتنا حجرما بهير الرشايدة إنا نزلنا بهير الرشايدة ببسحي أبقم أقم سمين أو بحر الزركوب خينهم سبق ساقماوين أبرا زلوان بهيريهم نوسان زواتنا توكيلهم أبزي كتريهم كان لخدمة أزي ودس لك لعلبابسهم لترهيتهم زوكل استفالة لنتفتات أبو كابتهم بهير بزي يكونوا كتريو خلقها بهيراتنا معرخن دي تواهيدو مالو معرخن دي نحادة بهير يتحادة كيلو خمزلو يريكا

0: القومية التي تشكل هذه اللوحة الرائعة قومية البنين بملابسها التقليدية وبتصميماتها التقليدية وبأغانيها الفلكلورية الرائعة. مشاهدي الكرام في هذا الكرنفال، كرنفال عيد الاستغلال، هذا الكرنفال الشعبي التي تجسده مديريات الإقليم الأوسط 13 عبرها القوميات التسع، القوميات الإرجية التسع، قومية البنين هذه التي نشاهدها أمامنا مشاهدينا الكرام برقصاتها التراثية الفلكلورية الجميلة وملابسها التي يغلب عليها الطابع الأبيض، الجلابية البيضاء القصيرة والسديري الأسود وعبد الله كاني والأزياء الجميلة لفتيات قومية البنين مشاهدينا في هذا الكرنفال.
1: ብሔረ ብሌን ክትዝክር ከለኻ ንከተማ ከረን ኢኻ ትዝክር። ብሔረ ብሌን ኣብ ሃገርና ብብዝሒ ዝርከብሉ ከባቢ ከረንን ከባቢን ኮይኑ እዚ ሕዚ ንሪኦ ዘለና ድማ ንብሔረ ብሌን ዝውክል ዝተፈላለየ ክዳኖምን ትርኢቶምን ኢና ንዕዘብ ዘለና። ከምዚ ኢሉ ኣብዚ ብዘለዋ ንእሳን ዘባታት ተወኪሎ ክትሪኦ ከለኻኻ ኣዝዩ ደስ ብለካ። ካብ ከም ኣስመራ ካብ ጎደና ሓርነት ብቐጥታ ዝፍኖ ዘሎ መደብ እዩ። ንምሉ ትሕዝቱ ናብቲ ናይ ብሔረ ብሌን ዘብልዎ ዘለዉ ክነብለኩም ክሳብ ካልእ ብሔር ዝመፅእ ሰናይ ምክታል።

0: مشاهدينا الكرام، قومية الكنامة والذي تجسدها هذه اللوحة الجميلة، قومية الكنامة برقصاتها المميزة وملابسها المتميزة مشاهدينا وضرباتها القوية على الأرض في هذا التراث الشعبي الجميل مشاهدينا في هذا الكرنفال، كرنفال الاستغلال.
1: بهر كنامة أب منغو رواغاشن بارنتون زركبو بهر يوم كمزي مريوم زلنا دماء بزن سنسان وزواتات ناين كتب أسمرا تو كيلوم بحالوم زغلت زكفل علي مريد متخايلي زركب زلوم بهر كنامة كاب كلهم بهراتنا بلزبلوم للعلى عسان حموشتن زغون عينة تلهيتات زونن نايت أباب بهر مخانيو عجرما أب قولنا حرنت بزن أسان زباتات توكيلو أب مغرب يركب كالو نمست مقارو نابو خنب لكم

0: ትግርኛ ብብዝሒ ኣብ ከበሳታት ናይ ሃገርና ዝርከብ ብሄር ኮይኑ ከም ኩለን ብሄራት ናይ ሃገርና ናቱ ባህሊ ናቱ ትልሂት ዝተፈላለየ ሒዝዎ ዝንቀሳቀስ ሒዝዎ ዝለሀ መሳርሒታት ይርከብ። ስለዝኾነ ኣብዚ ብዝተፈላለያ ንኡሳን ዞባታት ምርኢት ናይ ትግርኛ ናይ ባህሊ ትግርኛ ናይ ባህሊ ናይ ብሄረ ትግርኛ ኣብ ምዕዛብ ኢና ንርከብ ዘለና ሕጂ
1: المرتفعات الإريترية وقومية التجرنية مشاهدي الكرام في هذا الكرنفال قومية التجرنية نشاهدها هنا وهي تجسد هذه اللوحة الفلكلورية الرائعة الأزياء التي يرتدينها نساء قومية التجرنية وكذلك الرجال والتي يغلب عليها اللون الأبيض مشاهديها مع الدق على الطبول والرغصات والرغصات الجميلة الرائعة التي تتميز بها قومية التجرنية مشاهدي الكرام في هذا الكرنفال بمناسبة أعياد الاستغلال.

0: مشاهدينا تأتينا الآن قومية الساهو، قومية الساهو برقصاتها التقليدية وفلكلورها الجميل مشاهدينا، وأزيائها التقليدية الرائعة، أزياء الفتيات وأزياء الفتيان ورقصاتهم الكيكي وكل تقاليد التي تحملها وكل الزخم الذي تحمله قومية الساهو في هذا الكرنفال، كرنفال الاستغلال بالذكرى 35 للاستغلال المجيد. صمودنا ضماننا مشاهدي الكرام في شارع الحرية.
1: زي خبركم تعزبتنا حج دما نقروم تباقه بهر ساهو هنا ابي مكتال نركب زلونا بهر ساهو ابي تصادف دوبا مبرق ساب غولاغون كما كان بحري تزرغاح بوتا ينبرو من نبابرم دما بحرشايو ناي بعلوم تلهيتن بحالم زوننو بهريام كمزي نريوم زلنا لكلن نسان زباتات توكيلهم ابي غودنا حرنت كتريام كان خدما ازيو دس زبليم سلاذ هنا نستمقر نابوم كنبلكم بهر براويت بمسحي اب معرابا واتعرف يوم زركبو سبخ ساق ماوليوت مسكوسنت زعبللو نابرادما اكال نابرومي زوم بهر زيوم كاب كلان بهراتنا زفلتلو بنرباح اجماليو كمزن ريو زلنا دما زي اب ايد زوم تلهايت زلو استفلالي نبرت بهلاوي مسارحي ناي بهر براويتيو
0: قومية البداويت وأقليم القاشمركة مشاهدي الكرام، قومية البداويت بأزيائها التقليدية وأغاني ورقصات الكواس والمسنقو الربابة مشاهدي الكرام في هذا الكرنفال، وهم يجسدون لوحة رائعة بمناسبة أعياد الاستغلال المجيد في شارع الحرية. مشاهدي الكرام في هذا الكرنفال الشعبي قومية البداويت هي إحدى القوميات الإريتية العريقة التي تسكن في إقليم القاش بركة مشاهدي الكرام.

0: المشاهدون الكرام، ما زلنا معكم ونحن ننقل لكم فعاليات الكرنفال الشعبي بمناسبة أعياد الاستغلال المجيد. مشاهدينا من العاصمة أسمراء، من أمام ساحة سيتي بارك، وهذا الكرنفال الذي تحرك من ميدان الشدة مرورا بشارع الشهداء إلى شارع الحرية وصولا إلى ساحة الفاتح من سبتمبر. مشاهدي الكرام، والذي تشارك فيه كل مديريات الأقليم والأوسط 13 بمناسبة أعياد الاستغلال، وهي تجسد هذه اللوحات الجميلة لكل القوميات الأريتية، القوميات الأريتية التسعة. مر هذا الموكب مشاهدينا وشاهدنا جميع القوميات وهي تمر بأزائها التقليدية ورقصاتها الشعبية وكل عاداتها وكل تقاليدها الجميلة الرائعة. مشاهدينا، أمامنا الآن هذه اللوحة والتي تشكل الساهو وتشكل قومية النارة، وكذلك هناك بعض القوميات الأخرى التي تأتي في هذا الموكب الجميل الرائع. مشاهدي الكرام، بمناسبة أعياد الاستغلال، وكل عام وأنتم بخير.
1: خبركم تعزمت هناك ابي كابس مرات بغلطه سفنا زلو مدب مريت كارنيفال عم تتالى تركب عليكم زمريت زي اب شدا غورنا سماتات جميرو نا بغورنا حرنت نا توقعز يوم زرينا زلو حجي اب سيتي بارك مراخب نايزن كلتين عبيت غورناتات بمخانينا زمريتنا باهم نبلو زلنا زمريت نخلن بهراتنا زوكله استفلالي بهلن زحزة مريتيو على باب ساخدان نايتن بهرات إذن أو سعسعة استفال عليه نبلت بعفشة نخلن بهراتنا إذا قلت استفال عليه نقرات بمحازيوم زوم كلهم مالد عشرة سلستة وسان زوباتات نخلن بهراتنا وكيلوم عبزي عب سيتي بارك زرينا زلو سلزغنة بقيمنا نملا حزبي أخرى نزي سمر مرئيتنا كارنيبال نارانا رحس بعل كميات ناتنات قوانلو نمنه تمريت جنا كتالي يزلو مسانا حبيركم كتنحو نمحتن

مشاهدينا الكرام، ما زلنا معكم مشاهدينا ونحن ننقل لكم هذا الكرنفال الشعبي، كرنفال الاستغلال، الذكرى 35 للاستغلال المجيد. صمودنا ضماننا مشاهدينا الكرام، تابعنا معا هذا الكرنفال الذي شاركت فيه مديريات الاقليم الاوسط بكل ادارات ضواحيها مشاهدينا الكرام، الطلاب والشباب والمرأة وهي تجسد القوميات الإريترية التسع، هذه القوميات الجميلة بكل ألوان طيفها وبكل عاداتها وبكل تقاليدها مشاهدي الكرام، وأزيائها التقليدية ورقصاتها الفلكلورية. مشاهدينا ما زلنا معكم ونحن نتابع هذه الفعالية الجميلة بمناسبة ذكرى الاستغلال. ما زال الكرنفال يتواصل، والآن تأتي مجموعة من المعاقين، معاقي حرب التحرير الذين وهبوا حياتهم فداء لهذا الوطن ولهذا اليوم، لهذا الاستغلال الذي جاء بثمرة تضحياتهم. مشاهدينا الكرام، سنتواصل معكم عبر هذه الفعالية الجميلة.

0: صمودنا ضماننا شعار الذكرى 35 للاستغلال المجيد مشاهدينا الكرام، ونحن معكم في نقل فعاليات الكرنفال الشعبي. مشاهدينا هذه اللوحة الجميلة التي نشاهدها شارك في صنعها سكان الأقليم الأوسط بكل أطيافهم وبأزيائهم التقليدية الجميلة وبرقصاتهم التراثية والشعبية التي تعبر عن مكنونات وجماليات كل القوميات الإريترية التسع، جسدها مواطنو الإقليم الأوسط في هذا الكرنفال. ولازلنا نتابع هذا الكرنفال مشاهدينا وصولا إلى ساحة الفاتح من سبتمبر بكل هذه الجماليات وبكل هذا الإبداع وبكل هذا الجمال الذي يضفيه سكان الإقليم الأوسط بكل مديرياتهم 13، وهم يجسدون القوميات الإريترية التسع مشاهدي الكرام.
1: تسعات بهيرات زتفلالي عينت زلو تلهيت زتفلالي اللبابسة زتفلالي المقاقبة زتفلالي بهلاوي نبرتات كنك عادة لبي هنا بقودنا السماتات بقودنا عرنة بمكتال المركبت لنا زي خبركم زي خبرك انت عزيزتنا زي كاب أسمرا كاب سيتي بارك بقطة سفن نزلو مريت كارنيفاليو حجي نزمي بحبرت بمخان يقول بهراتنا زوكلة استفلالي على بابسا لبيسو عب حقوسن عب مثلاً أب طمعتن أب قيلان يزور كابزلو لكننا بلا أسبي أفرا وعنا مبل سلاسن حمشن عمد بعل ناتنتك أب كعكا بلو صناعتنا وحسنا.

المشاهدون الكرام، ما زلنا معكم ونحن ننقل لكم فعاليات الكرنفال الشعبي بمناسبة أعياد الاستقلال المجيد. مشاهدينا من العاصمة أسمراء من أمام ساحة سيتي بارك، وهذا الكرنفال الذي تحرك من ميدان الشدة مرورا بشارع الشهداء إلى شارع الحرية وصولا إلى ساحة الفاتح من سبتمبر. مشاهدي الكرام، والذي تشارك فيه كل مديريات الأقليم والأوسط 13 بمناسبة أعياد الاستقلال، وهي تجسد هذه اللوحات الجميلة لكل القوميات الأريتية، القوميات الأريتية التسعة. مر هذا الموكب مشاهدينا وشاهدنا جميع القوميات وهي تمر بأزائها التقليدية ورقصاتها الشعبية وكل عاداتها وكل تقاليدها الجميلة الرائعة. مشاهدينا، أمامنا الآن هذه اللوحة والتي تشكل الساهو وتشكل قومية النارة، وكذلك هناك بعض القوميات الأخرى التي تأتي في هذا الموكب الجميل الرائع. مشاهدي الكرام، بمناسبة أعياد الاستقلال، وكل عام وأنتم بخير.

المشاهدين الكرام، ما زلنا معكم مشاهدينا ونحن ننقل لكم هذا الكرنفال الشعبي، كرنفال الاستغلال، الذكرى 35 للاستغلال المجيد. صمودنا ضماننا مشاهدينا الكرام، تابعنا معا هذا الكرنفال الذي شاركت فيه مديريات الاقليم الاوسط بكل ادارات ضواحيها مشاهدينا الكرام، الطلاب والشباب والمراه وهي تجسد القوميات الإريترية التسعة، هذه القوميات الجميلة بكل ألوان طيفها وبكل عاداتها وبكل تقاليدها مشاهدي الكرام، وأزيائها التقليدية ورقصاتها الفلكلورية. مشاهدينا، ما زلنا معكم ونحن نتابع هذه الفعالية الجميلة بمناسبة ذكرى الاستغلال. ما زال الكرنفال يتواصل، والآن تأتي مجموعة من المعاقين، معاقي حرب التحرير الذين وهبوا حياتهم فداء لهذا الوطن ولهذا اليوم، لهذا الاستغلال الذي جاء بثمرة تضحياتهم. مشاهدينا الكرام، سنتواصل معكم عبر هذه الفعالية الجميلة.

0: صمودنا ضماننا شعار الذكرى 35 للاستغلال. المجيد مشاهدينا الكرام، ونحن معكم في نقل فعاليات الكرنفال الشعبي. مشاهدينا، هذه اللوحة الجميلة التي نشاهدها شارك في صنعها سكان الأقليم الأوسط بكل أطيافهم وبأزيائهم التقليدية الجميلة وبرقصاتهم التراثية والشعبية التي تعبر عن مكنونات وجماليات كل القوميات الإريترية التسع، جسدها مواطنو الإقليم الأوسط في هذا الكرنفال. ولازلنا نتابع هذا الكرنفال مشاهدينا وصولا إلى ساحة الفاتح من سبتمبر بكل هذه الجماليات وبكل هذا الإبداع وبكل هذا الجمال الذي يضفيه سكان الإقليم الأوسط بكل مديرياتهم 13، وهم يجسدون القوميات الإريترية التسع مشاهدي الكرام.
1: تسعات بهرات زتفلالي عينت زلو تلهيت زتفلالي اللبابسة زتفلالي المقاقبة زتفلالي بهلاوي نبرتات جنكا حدا لبي هنا أب ودنا سماتات ودنا حرنات أب مكتال إن ركبت لنا زي خبركم إن زي خبرك إن تعزيتنا زي كاب أسمرة كاب سيتي بارك بقطع سفن نزلو مريت كاري باريو أجي أزبي بحبرة بمخان يقول لنا بهراتنا زو كلا استفلا لي على بابسا لبيسو أب حبوسن أب مثلاً أب أمعتن أب قيلان يزور كابزلو لكننا بلا هزبي أترا وعنا مبل سلاسن حمشن عمد بعل ناتنتك أب تعكا بلو صناعتنا وحسنا.

0: المشاهدين الكرام، كنا معكم في نقل هذا الكرنفال الشعبي بمناسبة عيد الاستقلال، صمودنا نضالنا الذكرى 35 للاستقلال المجيد. مشاهدينا الكرام، تابعنا معكم هذا الكرنفال الشعبي الجميل الذي تحرك من دوار الشدة وصولا إلى ساحة الفاتح في سبتمبر. مشاهدينا الكرام، وفيه جسد سكان الإقليم الأوسط القوميات الإريترية التسع بكل زخمها وبكل جمالياتها بكل إبداعها بكل فلكلوريا. مشاهدينا، سننتقل الآن في هذا البث المباشر كمتابعة ومواصلة لهذا الكرنفال للفعالية الثقافية والفنية التي ستقام في ساحة الفاتح من سبتمبر. نتمنى لكم متابعة ممتعة وكل عام وأنتم بخير.
1: خبركم تعزبتنا عب سيتي بارك بوخان لبعنا تنهد التبارق مدباتنا في ملكاتات التنحنا كلن تدار الإنسان بزباتات بجمهارون تفلالي مريد تقارب تنحو رحز بعال كنيات ناتنهد تخونلنا ناتمننا عجي عب بحت مسكرم كمسا سالي لبعنا تنهد التبارق مدباتنا تغطلي وقنا برخمسات رحز كنيات بعالنا تنهد تنعدنا وعزنا

المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، وفيها احتفالات عيد الاستقلال للجاليات الإريترية في الإمارات والسعودية والبحرين والأردن. 22 قرية في مديرية لوكو عنسبة تعلن خلوها من كتان الإناث. حماية البيئة تلعب دورا هاما في إثراء التنوع البيولوجي في ملقي. مقتل العشرات في انفجار مدمر بقرية في ميانمار. البحرية الفرنسية تحتجز ناقلة نفط خاضعة للعقوبات قادمة من روسيا. ورئيسة المكسيك تتهم أمريكا بالتدخل في الشؤون الداخلية لبلادها. أهلا بكم مشاهدينا. احتفلت الجاليات الإريترية في دولة الإمارات العربية المتحدة ومدينة الدمام شرق المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين والمملكة الأردنية بالذكرى 35 لاستقلال البلاد تحت شعار صمودنا ضماننا وسط مشاركة واسعة. ففي الإمارات العربية المتحدة شهدت مدينة دبي في 29 من مايو احتفالا جماهيريا شارك فيه نحو 1000 مواطن إريتري. وأكد القائم بأعمال مكتب القنصلية العامة لدولة الإمارات أو لدولة إريتريا في دبي والإمارات الشمالية محمد محمود سليم في كلمة ألقاها خلال المناسبة أهمية مواصلة الإسهام في تنفيذ برامج البناء الوطني وتحقيق أهداف التنمية، موجها التهاني إلى الشعب الإريتري وقوات الدفاع بمناسبة عيد الاستقلال. من جانبه أعرب رئيس الجالية الإريتريا في دبي والإمارات الشمالية عمر محمود عن تقديره لجميع من أسهموا في نجاح الاحتفال، مؤكدا استعداد الجالية لتعزيز دورها التنظيمي والمشاركة الفاعلة في برامج التنمية. وشهد الاحتفال توزيع جوائز على الفائزين في المنافسات الرياضية التي استمرت قرابة الشهر، كما قدمت فرقة ثقافية ذهبت من إريتريا عرضا فنيا وتراثيا. وفي الدمام أقيم احتفال رسمي في 29 من مايو المنصرم، أكد خلاله رئيس الجالية الإريترية في الدمام وضواحيها السيد قبر مسقل كيداني أن الشعب الإريتري تمكن من تجاوز مختلف التحديات بفضل صموده وتمسكه بخيار الاعتماد على الذات. كما أوضحت رئيسة فرع الاتحاد الوطني للمرأة في الدمام وضواحيها السيدة أبرهة مناسي أن الاحتفال بعيد الاستقلال يمثل مناسبة لتجديد الوفاء لتضحيات الشهداء واستحضار قيم النضال الوطني، مشددة على أهمية تعزيز العمل التنظيمين. بدورها أكدت القائم بأعمال سفارة إريتريا لدى المملكة العربية السعودية السيدة ويني غرزكير أن استقلال إريتريا جاء ثمرة تضحيات جسام ونضال طويل خاضته الأجيال المتعاقبة، مشيرة إلى أن المحافظة على المنجزات تتطلب مواصلة التمسك بروح الصمود والوحدة الوطنية. وتخللت الاحتفالات فقرات ثقافية وفنية متنوعة عكست التراث الإريتري، فيما أفادت التقارير الواردة بأن الجاليات الإريترية في البحرين والأردن أحيت المناسبة أيضا باحتفالات رسمية وشعبية اتسمت بمشاركة واسعة وأجواء وطنية مميزة. أعلنت 22 قرية بمديرية لوك عنسبة في إقليم الأشبركة خلوها من ممارسة قتال الإناث خلال احتفال أقيم على مستوى المديرية في 30 من مايو المنصرم بحضور مسؤولين وممثلين عن منظمات دولية. وشهد المناسبة حاكم إقليم القاشبركة السفير محمود علي حروي ورئيسة الاتحاد الوطني للمرأة السيدة تخا تسفا مكيل وسكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في الإقليم السفير محمود علي جبرة، إلى جانب ممثلين عن صندوق الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان. وأكد مدير مديرية لوك عنسبة السيد إبراهام حقوس أن الجهود المجتمعية والمؤسسية التي نفذت عبر لجنة مختصة على مستوى المديرية أسهمت في مكافحة الممارسات الضارة وعلى رأسها قتال الإناث. وأوضحنا الدراسات الميدانية التي أجريت أثبتت توقف هذه الممارسة في جميع القرى المشمولة، مشددا على أهمية استمرار المتابعة لضمان عدم عودتها مستقبلا. من جانبها أوضح القائم بأعمال فرع وزارة العمل والرعاية الاجتماعية بإقليم القاشبركة السيد تسفا جبريل قبر سلاسي أن القضاء على قتال الإناث جاء نتيجة جهود متواصلة وتعاون وثيق بين وزارتي الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية.

الاتحاد الوطني للمرأة منذ عام 2018 من خلال تنفيذ برامج توعية واسعة أسهمت في الحد من الظاهرة تدريجيا حتى الوصول إلى هذه النتائج الإيجابية. كما أكد رجال الدين وكبار الأعيان الذين شاركوا في الاحتفال أن حملات التوعية والتعاون بين المجتمع والجهات الحكومية ساعدت على رفع مستوى الوعي بالمخاطر الصحية والاجتماعية المترتبة على ختان الإناث، وتخلل الاحتفال تقديم فقرات ثقافية وفنية عكست أهمية المناسبة ورسائلها. يذكر أن مديرية ملقي كانت قد أعلنت في 25 من أكتوبر 2025 خلوها من ختان الإناث، خطوة مماثلة ضمن الجهود الوطنية الرامية إلى القضاء على هذه الممارسة الضارة. أعلن مدير مكتب الزراعة في مديرية ملقي السيد ملاكي ولد مكيل أن حماية البيئة تلعب دورا هاما في إثراء التنوع الطبيعي بشكل عام ونمو الأشجار والحيوانات بشكل خاص. وفي التصريح الذي أدلى به لوكالة الأنباء الإرسية قال السيد ملاكي أن كل قرية لديها أراضي محمية ولا توجد مشاكل أو أمراض ناجمة عن نقص الغذاء، مضيفا أن كمية كبيرة من الأراضي الرعوية في إدارة ضاحية فولينا لها دور كبير في هذا الصدد. وقال أنه يوجد حوالي 50,000 رأس من المواشي و 120,000 من الماعز والأغنام في مديرية ملقي، وأن الموارد المتوفرة كافية لها ولتلك القادمة من الأقاليم الأخرى. وأضاف أن مراعي فولينا والتي تمتد لحوالي 40 كيلومترا مغطاة بالأشجار وتحتوي على الكثير من العشب والماء، مما له تأثير إيجابي على ثراء الموارد الشجرية والحيوانية. من جانبها وبعد أن أشارت إلى أن المنطقة تعد مناسبة للزراعة وتربية الماشية بفضل مصادر المياه الطبيعية المتوفرة، حثت مديرة إدارة ضاحية فولينا السيدة زايد براخي على العمل بصورة منسقة لضمان استدامتها والحفاظ عليها. قام سكان مديريتي أبا شاول وغازاباندا بالإقليم الأوسط مأدوات غذاء وبرنامج ترفيهي في 30 و 31 من مايو المنصرم لوحدات قوات الدفاع الإرتية المشاركة في تأمين وحماية احتفالات البلاد بمناسبة الذكرى 35 للاستغلال المجيد. وفي خطابيهما في المناسبتين عبر مديرا المديريتين عن فخرهما بالجهود البطولية لقوات الدفاع الإرتية بشكل عام وخاصة أولئك الذين شاركوا في الإقليم الأوسط، مضيفان أن ضيافة السكان لهم دليل على فخرهم. وكان برنامج المأدبة والترفيه مليئا بالمحتويات الثقافية المتنوعة. قدمت الجمعية الوطنية للصم في إريتريا فرع الإقليم الأوسط في 31 من مايو المنصرم جوائز للطلاب الصم الذين فازوا في مسابقات رياضية ومسابقات المعلومات العامة. وخلال الحفل الذي زين بترتيبات فنية قدمت جوائز مالية للطلاب الفائزين بحسب مراتبهم. وفي كلمته ذكر مسؤول الفرع السيد دانيال قبر مريم أو ذكر أولياء أمور الطلاب بتعزيز جهودهم ليحقق الطلاب أعلى مستوى من النجاح في مجالاتهم. ودعا ممثل وزارة العمل والرعاية الاجتماعية السيد داويت سلمون وزارة التعليم إلى تعزيز تعاونها مع الجمعية لضمان مشاركة الطلاب الصوم في جميع البرامج. مشاهدينا، أشرتنا تتواصل من الفضائية الإريترية، لكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا بكم مجددا. لقي عشرات الأشخاص مصرعهم في انفجار وقع بمنطقة تسيطر عليها جماعات متمردة في شمالي ميانمار عزته إلى انفجار عرضي لعبوات ناسفة. قال أحد المسعفين في مقاطعة نامخان بولاية الشان حيث وقع الانفجار أن 46 شخصا لقوا حتفهم بينهم أطفال، وأصيب أكثر من 70 آخرين، بينما أفاد مسعف آخر بمقتل 59 شخص في المجمل. وأفادت هيئة الإذاعة البريطانية البي بي سي بمقتل من لا يقلون عن 55 شخص وإصابة العشرات في الانفجار. وأسفر الانفجار عن مقتل كثير من القرويين وفق الجماعة التي تسيطر على المنطقة دون تحديد عدد الضحايا. أقدمت البحرية الفرنسية على احتجاز ناقلة نفط خاضعة للعقوبات قادمة من روسيا في المحيط الأطلسي وفق ما ذكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. ونشر إيمانويل ماكرون عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات من عملية إنزال نفذتها مروحية تابعة للقوات الفرنسية على متن ناقلة النفط تاجور، وكتب أن العملية نفذت في المحيط الأطلسي وفي المياه الدولية بدعم من شركاء عدة دول من بينهم بريطانيا مع الالتزام الصارم بالقانون البحري على حد قوله. وتابع

من غير المقبول أن تتحايل السفن على العقوبات الدولية وتنتهك قانون البحار وتمول الحرب التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا منذ أكثر من 4 سنوات. في المقابل، اعتبر الرئيس الروسي أن الوضع في ساحة المعركة في منطقة العملية العسكرية الخاصة يسمح بالقول أن الصراع في أوكرانيا يقترب من نهايته، حسب ما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية. اتهمت الرئيسة المكسيكية كلوديا شيمباون الولايات المتحدة بالتدخل في الشؤون الداخلية لبلادها. وقالت شيمباون خلال تجمع لمؤيديها في مكسيكو سيتي بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لفوزها في الانتخابات: نحن لا نقبل التدخل، نحن دولة حرة ومستقلة وذات سيادة. وأضاف شيمباون أن وكالة تابعة لوزارة العدل الأمريكية طلبت اعتقال 10 مكسيكيين تمهيدا لتسليمهم إلى السلطات الأمريكية. ولم تكشف الرئيسة المكسيكية عن أسماء الأشخاص المعنيين أو مزيد من التفاصيل، ولم يتسنى التحقق من هذه المعلومات بشكل مستقل في البداية. وتأتي تصريحات شيمباوي في وقت يتصاعد فيه جدل في المكسيك بشأن النفوذ الأجنبي في الانتخابات في البلاد. تسببت الفيضانات الناجمة عن ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات في محافظتي دير الزور والرقة بأضرار كبيرة طالت آلاف السكان والأراضي الزراعية والبناء التحتية إثر ارتفاع مستوى المياه بنحو 3 أمتار نتيجة زيادة الواردات المائية عبر السدود. وأظهرت الإحصاءات الأولية تضرر أكثر من 2400 عائلة، إضافة إلى خمر مساحات واسعة من الأراضي الزراعية وتضرر عدد من المنازل والمخيمات والطرق والجسور في المناطق المحاذية للنهر. وزار الرئيس السوري أحمد الشرع محافظة دير الزور برفقة عدد من الوزراء والمسؤولين للاطلاع على تداعيات الفيضانات والإجراءات المتخذة لمواجهتها، حيث جرى بحث احتياجات السكان والخطط الحكومية المتعلقة بالإغاثة والخدمات والبنية التحتية. مشاهدينا، انتهت النشرة، ولكن قبل الختام إليكم تذكير بأهم ما جاء فيها من أنباء. احتفالات بعيد الاستقلال للجاليات الأردنية في الإمارات والسعودية والبحرين والأردن. وعشرون قرية في مديرية لقعنصبة تعلن خلوها من قتال الله. حماية البيئة تلعب دورا هاما في إثراء التنوع البيولوجي بمديرية ملقي. مقتل العشرات في انفجار مدمر بقرية في ميانمار. البحرية الفرنسية تحتجز ناقلة نفط خاضعة للعقوبات قادمة من روسيا. ورئيسة المكسيك تتهم أمريكا بالتدخل في الشؤون الداخلية لبلادها. مشاهدينا، انتهت النشرة، شكرا على حسن المتابعة، تحية لكم أينما كنتم، إلى اللقاء.

0: بخبرنا على الدم.
1: دلدي بقى ليكم قادرة سلامتنا تبصحكم متقبلتنا كما قلوا تابعوا لأنحكم مناسبة 35 سنة عيد حريتنا فنتي برنامجات أسكم تو أنقدم لعنا يومنا يؤتلا لقلق بقتو من مدينة أسمرة وفنتو يدي بشارع حريت عند قبنا كما قلوا ترؤوا لكم شارع حريت عند السراقة وعند قرماتو انرئيوا لنا مناسبة 35 سنة عيد حريتنا أبدو ما نقول كل شعبنا عيد بكيت وسعيد دي بأنبل يوم مثل قلة مشتركة دي بشارع لا ركبناهم بعلتو مثل عيالهم قل الزاورة لما تقو قلة قلة ناي تهنيات أو الأكوتات أسنينا يوم قلنا قدمتو بدقمان عيد بكي تسعيد دي بأنبل برنامجاتنا استبدلينا.
2: مشاهدينا الكرام أحييكم من شارع الحرية بمناسبة ذكرى 35 لعيد الاستغلال تحت شعار صمودنا ضماننا تحت سماء أسمرة المنورة بأنوار الشارع بأنوار الحرية. أحب أهني الشعب الإريتري الموجود في الداخل والخارج وقوات دفاعنا الباسلة بمناسبة الذكرى 35 لعيد الاستغلال لعيد الحرية. طبعا ده برنامجنا متواصل بعد الحلقات الفاتت متواصلين معاكم زي ما قلنا لكم إن شاء الله يا رب. أتمنى لكم مشاهدة ممتعة.

0: ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልትና ከምቲ ኣቐዲምና ዝበልናዮ ናይ ሎሚ ትሕዝቶና ኣብ ጎደና ሓርነት ብምዃን ኢና ናብኹም ከነቕርቦ። ከምዚ ትዕዘብዎ ወይ ድማ ትከታተልዎ ዘለኹም ድማ ጎደና ሓርነት ሕልፊ ካልእ እዋን ማዕሪጉ ፀቢቑ ይርከብ ኣሎ። ህዝቢ ኤርትራ ኣብተን 12 ኣዋርሒ እንተዳርእናዮ ሕልፊ እቲ መዓልታዊ ዘሕልፎ ናፅነቱ ኣብ በዓል ጉንበት ድማ ዝያዳ ንናፅነቱ ነፀብራቕ ገይሩ ንዕኡ ዝያዳ ዝፈትወሉ ወይ ድማ ናፅነቱ ዘኽብረሉ ወርሓት ስለ ዝኾነ ንመላ ህዝቢ ኤርትራ ውሽ ሃገርን ወፃን ዝርከብ እንኳዕ ኣብፀሓና ርሑስ በዓል ክንብል ንፈቱ ደጊምና። ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልትና ካብዚ ብምቕፃል እውን ቁርብ ንውሽጢ እትው ኢልና ናይ ውሃና መልእኽቲ ከነካይድ ኢና። እዚ ፅባቐ እዚ ወይ ድማ እዚ ማዕሪግዎ ዘሎ ጎደና ከም ትዕዘብዎ ዘለኹም ኣብ ኩለን ዞባታት ሃገርና እዩ ማዕሪጉ ዘሎ። ደጊምና ርሑስ በዓል ክንብል ንፈቱ።
1: أعزائي المشاهدين برنامجنا طبعا متواصل مع البرامج السابقة اللي بسيناها لكم، واليوم قاعد نبث برنامجنا من شارع الحرية، الشارع المنور بأنوار الحرية. أحب أعيد وأكرر الشعب الإريتري الموجود في الداخل والخارج ودفاعنا الباسلة والجيش الشعبي بمناسبة عيد الاستغلال للذكرى 35، وأقول لهم كل سنة وأنتم طيبين. وحيكون برضو معانا شوية إهداءات من داخل شارع الحرية، شارع الحرية الجميل بمناسبة عيد الاستغلال الجميل 35. أحب أعيد وأكرر وهني كل الشعب الإريتري.
2: صباتنا دماناتنا حنتي لا تبل استغلال 35 سنة عيد حريتنا عيد لنا، وكما إلى مبالته يوم دي بشارع حرية عندي قب أنا شارع حرية كما قلت لكم عندي قرمة وعند السرقاتو قل 35 سنة عيد حرية بمكباتنا نتركب وبدقما نقول كل قبيلنا عيد بكي تسعيد اللي باقلنا نتمني أزي ما مثلكم تولها لينا سكة نقبلكم حنا دي بجوة شارع حرية عند أتينا مثل قل قل الكوتات أسنينا شعب قل نتكبت وانتم هي مثل اللي عند تليتي تتقدم حلاية مثلاتو قل نحدقكم وبدقما عيد بكي تسعيد

0: ويهتمي مسلات بوتين زين درفتات زي ما تبوي أيوة طيب في بوجيل ديادات وجيل سور هسميها تاريخ حساب وعادات حساب ودور بي بيفنت عادة دور إبرينا يمكن ثوراتي بكفم أنت كفا دور إبرينا أمس في باري ودور دور كتير تناتي تراسون بن كتشيت هود عاداتين بن كتشيت هود ديادات أري جيلون أري ديادات تراسون شيئا أفسنيت هون سوكينيت هوا دور حوانيت هاي نبرا عندهكنا هنا أم بدبادين نتها شغمان هن هلان ودور أوب هاتي باشا بيبقى تاريخ و وتراس و فروسيا و تسمت ديادات أشرتين هاي أسنيتي يعني اللي يبدو
1: الشيء أني أنا بغيت روح
0: آمين آمين

0: كمان متخيل
1: كوا دي سوا
0: الله يسلم كتبنا بمقنيات بعلنا كنا
1: نيريترا نيريترا
0: باي ما حزتك
2: سيمي سياس بحال انا تغمات سمرا مخاني بزني يوهانا نغر عاصنت ماريت حقيسه زلخو نخلو هزرو ايترا نخلو نغر يوهانا ابل هو زحلفنت اتناي ولودو ناي ابوتاتنا لك احنا نسكومو كوم خا انداب ندعبي ابزعبي درجا عاودت نبسط ندال هنا
0: تبوق يوهانا قبل ما عد
2: مولو هزبيترا اوشتنا بدا غنزلو بزياره خان حلم كل خال
0: اي اني لي مولو اسم كتلاليني
3: شمال ولا طعام بهال كان مع كلاس مره خامس هو بعنا تنت طعام تبوق طعامي كابت زنابورس لو مي فولي ولا لو طعام تبوق يوهانا ممكن هالحلتات يوهانا كبل دلي مولو ايرترا عبد الجزر كوبي حواتي يوهانا كلهم دلي نقول فاميلي يوهانا امشي عمت يوهانا
0: هالراي انا وين بطعمي اذا مسكنكم نخلاتكم كاروحوا سبعه ليفل يا اني اللي

0: أب دقمان نقول كله قبيل إرتريات قبت عدو خارج لالتركة بس أنها دي بلا قالت مناسبة بصحنا وفنتو هي ثلاث فنات حدود عندها قبو من إلا وطن لالو ومعل قلع عمارة ودي بعقبة فروران من لو أنفار قوات دفعني هتوما أسناي أبصحيكم قل قبل إفتة بلا مناسبة مناسبة ثلاثة وخمس سنة عيد حريتنا بحالتو برضو أزيمة ديب مدينة أسمراء وديب أقدة شارع حرية تلامترا كبرنا مجاتنا للتلالة لا قلت تابعونا سعيتنا عبايتا
1: دقيمنا تبليسنا لنا كبراتن كبران نت خاتات التنا بمغنات سنبل مبل سالسان حموشان عمت نات النت حقرنا النوربو زلنا حقر اندرتاتنا كميت كاتات الولغم نعاهم زبقع كلو تصحنا مليئو دقيمنا نملا هزبي إرترا أوشت حقر نوت أنزركب مس كبر حيلتات مكلحال نقو عنا بزي بعل زي بسلامة بتحنا كنبل نفتو نات النت نقلينا معباينا نقلينا مستنا نقلينا دما من أسنع انتو خونقن أبزور حزي بتي أبصفل لي وان زم حلالة لنا تاريخ أب حادثة أميرنا إنا نكبر بعل ناتنات هاجرنا بكل شنخاتو أن نتبارقون أن نخبرهم دقيمنا روح اسبع النبل كابز بمقصالون زلوانا درستات نبخم كان غربينا عمونقو منقوون نيو هانا ملغتي كهلوان نيو دقيمنا روح اسبع عال
2: أجل مشاهدين متواصلين معاكم في الحلقة المسائية الخاصة بمناسبة ذكرى 35 لعيد الاستقلال وطبعا كنا أغنية وطنية جميلة جدا رجعنا لكم منها أحب أعيد وأهني وأكرر الشعب الإرجلي الموجود في الداخل والخارج بمناسبة عيد الاستقلال المجيد وقوات دفاعنا الباسلة أحييهم بالمناسبة دي طبعا إحنا من داخل شارع الحرية حيكون عندنا إهداءات بمناسبة الذكرى 35 لعيد الاستقلال المجيد إن شاء الله أتمنى لكم مشاهدة ممتعة.

بس ما أخبره دحر بحنساب غيرنا حنساب شلو قنبلو إنا مالتيو سلسة مانكات أولخا تسمي غيرر لخو حدا مانكات أولخا أتي والو نتاز بسل الدرهو كمزي أغيرنا حنساب شلو قبلنا هنسخطت عينا دحري أمس أحوس وس قبلنا خلل هفرنا خنا أطوعينا مالتي حنسا كم تزبالكو كل سروح سلزغنا ولا بتي زحالة فاسمونا دسرحنا يو سروحيو كله عب دخونا عينة غيرنا خنبسلو نخلينا عب حويخون أبزل لنا عينة غيرنا خنبسلو نخلينا خطها حازلنا ترحيو زي أسخطي تعلقوج أو مبربرة تقلي من الناس نيسا زي أنكلتي أنا أتي دحار أفرنا حنسا بأتينا كانوا تعينا مالتيو حرق حج بسيلة المالج أو مبربرة تقلي من الناس نيسنا دحار نتسبيزان

كبزي أجرنا تعراري نبلة دحريو فرننا تولي على كمزي أيلا بسل مسبلة لنا بسل كوا بسيلو ندير له كن قرب درق مسبلة لنا أو تقينان مجبنا دالو درق نخبلي مبر كله بسل يدير له مالتي سلازي أبحوخ نقبرو نخل أب فارنيلو أب بيرموس أب دخوا نجيرنا كنا درقو أنكتس كنا بلو نخلينا مالتي نغتس كبلنا قرب كم عينة تسرر حاخ نسرح سلازل لنا مالتي مبر كم تازل لتاون كنقربا أجمع بالله ودي الله مالتي حنسبا فرنا مئتاونا قندر أم خسب للنا

بعده حدا بحديقه سيفن والطن قميدا نسو برقق قوار عسى خورونا بنا محبه

0: من تلفزيون إريتريا سلامة أقدم حيسام وحيسات متقبلتنا قبل الساعة 3 الأخبار أقدمكم سلف أرس أخبار. سلاسة وحتى ما الدنيا يتام على إيفال قلتنباك بدرجة وطن دي بأسمرة تسكرت. سلاسة وحمسة يتعيد حرية دي بإمارات مفقارة حي السعودية وبحرين وأردن تعيدام. أتى مديرية لقو عن سبا أسرو كل إيه دقة حرم كشبة والد أنسات على نيام. روسيا تستير بترول طيارات بسس ورح كمسل أريمتو أتأمرت. فرنسا وجابان أتعبوت كسات رأس مال لركزة اتفاقية فرمايا. أنفر منظمة آسيان يبسنة كل 1005 لوديه قياس متبادل تجارة بزيادة 10 و400 عبام. تفاصيل الأخبار. سلاسة وحتى ما يؤدنا يتامع الإيفان لقل تنباك مؤسساتنا من فريات تنباك حر قل نيدة بمسؤولية نشكة بطبل صغرات بدرجة وطن ديب أسمرة ذكرت. دي با كونفدراليت شكالة إرتريا كيمياء قانون السيد هايلة تسفى ميكايلة تأسمع كلمة أقد هدف لبرنامج دحن وعافيتون لتحفزت مفرياي وقانع شكالة يقلها لكم تون حبرا نايوم شباب درسا نايفجر شكالة سبتتم كونفدراليت شكالة إرتريا تلقار اللي دورا أقل تعابة تقدمكم سلليت شرحام تنباك وسجاير حمام سرطان جغد دم وكل حمام أسرار دم جلطة لب وحنقل ونكاس وليد ومكنا قل السبب كم قدر سب مقدرة كم الحبر ولشرحها السيد هاي ليدي بعالم كل سنة حد 7.1 مليون نفر بسبب تنباك وهتالة السبب ومشاكل كم سلميتو شافقت ما تنفع تنباك بهالي التحقوات تلاليتين دي بسنة كل 1003 قياس لا قياس دي 8 مليون قل ليزيد كم سل قدر تقارير منظمة عافية عالم ده ذكرى أفهمام. وزارة عافية مسؤول وحدات قومات ودروس السيدة مانيال قرماتيان بجاتهم وزارة عافية مسلت فناتيان اي شغل سب شركة اب عامة مكتب مقبايكم فدرالي تشك عليه اقدا اتقدمكم سال على تند حبرام اقدا هدف عافية لا مستقبل وطن لاتهم شباب ادمنوتكم سالتو حبرام ات امعلا فنقى عصر مؤسسات لا وكلوا شباب شك على جقر امر عام قبدي بهلا لا مناسبة لوكل كتب بحسب وحدات للعد حمامات قدمام. الدنغوبا وكيلة منظمة عافية عالم دي بيرتريا دكتور ميري ستيفن قلت عوته جوائز هبت. سلاسة وحمسة يتعيد حرية دي بإمارات مفقارة حي السعودية وبحرين وأردن بنيارة تعيدام. تفاصيله من صالح دريس قمام.
1: سلاسة وحمساي سنة عيد حرية إريتريا سباتنا دمانتنا بتبل صغرات دي بإمارات دمام مفقار صحي سعودية وبحرين وأردن بنايارة تعيادا جالة إريترين دي بإمارات دي بيوم 19 مايو دي بدبي التودو حد 1000 مواطنين لشاركوا تنايارة حفلات ومغرحي شغل مكتب قنصل عام دولة إريتريا دي بدبي وقبلة إمارات السيد محمد محمود سليم دي باس معي كلمات يقول كل شعب إريتريا وقوات دفاع سنايكم حقوا لبيلا برنامجات بنا وطن دي بهدفو قلب صح مواطنين دورهم قل قدموا اطلاكا. رئيس جالية دبي وقبلة إمارات السيد عمر محمود بجهته لعيد قل قمل دول لقدموا عند حمدا جالية متنزامة عند أتردد برنامجات ومدافعات وعمار قل تشارك دوليت كم تأكدا تمناسبات قل حد ورح ديبا التلالة جقرى ريادة لتعوتو جوائز لتهيبو دي بلو من إريتريا لقيست فرقة عادات عفي كم قدمت منا كان لبس حتى نحبري أتامرات اللي كان دي بنتو دي بيوم 19 مايو دي مدينة الدمام تقبت عادت رئيس لجنة الدمام ودوارا السيد قبر مسكال كداني شعب إريتريا كل ما تاكل عند تعدى دي مرحلة سايت لبصحة فدل سباتو ومدافعاتو كم تند ذكرى اقل حكومة الشعب وقوات دفاع لكتسنى حالفا. رئيسة محبر وطن أوال دانسات إرثيا فرع الدمام ودوارة السيدة أبرهت بناسي بجهتها كل سنة من يارث لتعيد عيد حريتنا للدفاع والكالي دي بنفقد قلدنا لتحدث وقلدنا قل أتام وموت أمان الشهداء كم تون دحبرت كم ديما فزاعت ومتنا الزام كديم كم لتحزي أفهمت مسؤولة شؤون تنفيذ سفارة إرثيا دي بسعودية السيدة وينقرز غير هي إلا سباتنا دمانتنا بتبل صغرات بحبن وفرحتنا عيدة اللي نام على حرية إرثيا فرعو الكالي مدافعة أجيال كمتا ومدافعة أجيال كم تتحفز أفهمت العيد بناي عادات وفن برنامجات قام العلا إرثيين سكان مملكة بحرين وأردن ما 53 سنة عيد حرية كم عيدوا لبس حتى حبري أتامرات
0: أتا مديرية لوقع عن سبا عسرة وكل دقة حر من كشبه أوال دانسات على نيام تفاصيله من عاش عثمان
2: ات مديرية لوقع عن سبا دي بعصر سلس إدارة دوائح الهلية عسرة وكل دقة دي بيوم سلسة مايو بدرجة مديرية دي باقة بعيد حر من كشبه أوال دانسات على نيام ات مناسبة حاكم عقليم قاش باركة سفير محمود على حروي رئيسة محبر وطن أوالد أنسات إرتريا السيدة تاق أتس فمكايل سكرتير جبهة الشعبية تقل ديمقراطية وعدالة تقليم قاش باركة سفير محمود علي جابرة ووكايل منظمة أجنيت منظمة مجلس كران وصندوق شعب منظمة مجلس كران حاضرام علو مدير مديرية لوقع عنصبة السيد أبراهام حقوس دي باس مع كلمات كشبه أنسات لبدي بعواد دي راي إقل لسرات بدرجة مديرية لجنة إندا تأسست لقابة معايا الأساس وشغل وهيرار حق وشرحة إبا قابة تايان كل دقاقيت كشبه كمسل أسراتا كم تأكدا دقوس إقل إي لسات فيه متابعات كمسل تقبي شرحة نايدول مسؤول فرع وزارة عمل ومنقفة اجتماعية تقليم قاش بركة السيد تصفى قبريل قبر سلاسة بجهته عواد دي راي بعامت كشبه هي فنتيت اقل لسرات جهة ترود قبي من ماتز انحا كشبه كل رأسو سبت ايسارتا بزحات انسات اري قاب اكم سال علي عند حبرا من سنة كل الف وعصر سمان بمعاونة وزارة عافية عمل ومنقفة اجتماعية ومحبر وطن والد انسات ارتريا اتفاز عوت انت قبع لظاهرة دي بناقص كم سال مزد دي مديرية لوقع عن سبب اتحت له اللي الدرجات هي تأمرتنا يكم سلطة أفهما مير حد ديانات ووالدين هي مثل جهات حكومة واجبهات انت تعاونوا إبا قب أجهد مدرت كشب أنسات بواجب إقل لفهمو كم سلق أدرو انت حبرو دوارو من اللي من قانون برالاتو وداي كم سل ناقا شهدو التعيد لام إلا شرح برنامج فن قدما مديرية مولك دي بيوم 15 أكتوبر سنة 2015 حر من كشبه كمسل علنت للذكر
0: حفظة دوار دي ببركة حيام دور عبي كمسل بات شرحام حفظة دوار دي ببركة حيام بعامة عجي وحيوان كدن هين ابنتي دور عبي كمسل با مسؤول مكتبة حرص مديرية مولكة السيد ملأكة والدي ميكال شرحام أقل إيرينا دي بها بيا حبرة السيد ملأكة كل دقة حزعت سبت با ابقي ركيب على فنواي لمتس حمامات ومحجز كم قلبو عند حبرا دي بادارة دوايح فولينا لهلا ارد مشفل تلقار اللي دور سنقدم كم على حبرا ات مولكي حد 5000 رأس منحا ومئتوى 10000 رأس من عطال واباقع كم سال هلا عند حبرا سيد ملاكة لهلا رزق اقلو ومن اقاليم بعد لمتس نواي كم كفي ابراهام مشفل فولينا حد 4 كيلومتر متمدات كم بوم أب عجيلة قلب باء وسعر وما يكافي سبت بو دي بركة رزق عجي وانسو سن كم تو أفهمام مسؤولة دار الدوايح فولينا السيدة زايد براقي بجهة لا دار الدوايح مسلبات وعيان وطبيعة وقل حرس ورعي وطيت كم تاندا شرحت التلالا يقل هالأقلو أب دي بحفزة حبر قل لتقدم كم بو هي أدفع غدتا دي بغلم مقب سكان مديريات أبا شاول وغزبان دا دي بأليلات سلاسة وحمساية عيد حرية دي بعقبية فرورات لعليا وحدات قوات دفاع إرتريا يوم سلاسة وسلاسة وحتى مايو حراب التالوم مدراء لمديرية دي بأسمعيا وكلمة فراس قوات دفاع إرتريا ابعامت لدي بغلي مقب ولعقبلا علو ابفنتي تندا حمد سكان الادالو حراب تامر تحبنهم كنتو شرحيام لنا حراب وفاقعت برنامج ابتصبت عادات قامل علام. فرع محبر صمايم ارتريا قليم مقب دي بجغرا ريادة وامر عام لا تعاوتو درسات صمايم دي بيوم سلاسة وحتى ما جوائز هبام دي باب برنامج فن لا قملة عادة لا تعاوتو درسة ورتك بدرجته جوائز مالتها يبوم مسؤول فرع السيد دانيال قبر مريم دي باس معايا كلمة لدرسة أبال تطبعوا أطول هلو مجال دي بلا توكل الدرجة قل لبصحو دور والدين قل ليزيد أدفع قدام وكيل وزارة عمل ومنقفة اجتماعية السيد داويد سلمون هي صمايم درسة دي بكل لفقر برنامج قل لشاركو أب محبر أدفع زعوت قل لقب أند أدفع قدام وزارة التعليم معاونة قل تأزيد لاكام.

أطمق باي مفكار تحاك الوقل هلا مشاكل أمن وعسكريت دي بيترو العالم ده وده كمسل هلا لتأمر فرنسا وجابان تعبوت كسة رأس مال لركزانا يحد 110 بليون دولار اتفاقية فرمايام لكسة رأس مال دي بطورات عقل صناعة كهرباء ألمنيوم وعافية لركزة دي بقبي لعبا كفالو دي بقداليوت بنية تحتية عقل صناعة للوع الكمتو سبمز كل دولة شرحوم زياد حمسة وكل بليون دولار من ميزانية دي بقدك أب عقل صناعة بالت اي اي كم لو عالت شرحام لكسة رأس مال بجنس من قدم الله دي بأوروبا لعبا أو لقبا لعبت دي بقبي أسك سنة كل ألف وثلاثة وحتى قلت ممكن سلقدر لتحبرم بزحاد دول دي بتطورات عقل صناعة بهالات اي اي مال بزح لأفقرة كم سهلة لتهدق أنفر منظمة اقتصاد قبلة مفكار صحي ايسيا بهالات اسيان دي بسنة كل الف عسرة وحمس دي بحد ومثل دول بعدات لودياهو كياس متبادل تجارته مثل قدم على السنة دي بلتر اي بزياد عسر واربع متايت كم سلعبة تقارير حبرام دي بحلف السنة كياس متبادل تجارة أنفار الدول زياد 4 تريليون دولار كم على تقارير دي بالحبرو لحد وروتا تريليون دولار مثل جمهورية تشاينا كم سلقبا فهمام لحد عسرة متايت أنفار دي بالنوس نوسن لو دياو متبادل تجارة كم سلتو تا أمرام بترول وغاز طبيعتها نا إلكترونيكس وتكنولوجي فرياتين العبا متبادل لقباتو كم تتشرحام ميرحة آسيان دي بحلفة ورحمايو دي بفلبينس تلودو أربعة وسامناي نيحول وعلى علاقة تجارة واقتصاد قل الأدق بوكم سلا اتفقوا لتفقد سنة 1976 لتأسست ناي منطقة منظمة آسيان فلبينس فيتنام وسنغافور لبتن عصر أوروت دولة كم كم كقدم حساب وحسات متقبلتنا غير الساعة تلال الدالة أخبار كبت عدو خارج دي والله تمام اللينا متابعتكم دي محمد أرس أخبار بدقمان سلاسة وحتى ما يؤدني يتامع الإيفا لقل تنباك بدرجة وطن دي بأسمرة تسكرت سلاسة وحمسة يتعيد حرية دي بإمارات مفكار صحي السعودية وبحرين وأردن تعيدت أتى مديرية لوجو عن سبع عسرة وكل الدقة حر من قشبة أوالد أنسات على نيام روسيا تصدير بترول طيارات بست صورح كمسل أريمتو أتأمرت فرنسا وجابان تعبوت كسة رأس مال لركزات فاقية فرميان أنفر منظمة آسيان دي بسنة كلالف عسر وحمس لودياو كياس متبادل تجارة بزياد عسر وأربع متايد عبام متابعتكم محمد.

سادتي وسيداتي، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم، بكل خير أحييكم. وفي ما يلي نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية والمستهل بأبرز العناوين. إحياء اليوم العالمي للامتناع عن تعاد التبغ. احتفالات بعيد الاستقلال للجاليات الإريترية في الإمارات والسعودية والبحرين والأردن. 22 خلية في مديرية لوغو عنزبة تعلن خلوها من ختان الإناث. مقتل العشرات في انفجار مدمر بقرية في ميانمار. البحرية الفرنسية تحتجز ناقلة نفط خادعة للعقوبات قادمة من روسيا. رئيسة المكسيك تتهم أمريكا بالتدخل في الشؤون الداخلية لبلادها. السلام عليكم ورحمة الله. تم إحياء 31 من مايو اليوم العالمي للامتناع عن التبغ على مستوى البلاد في أسمرة تحت شعار لنعمل بمسؤولية لجعل مؤسساتنا خالية من منتجات التبغ. وقال المستشار القانوني للكونفدرالية الوطنية للعمال السيد هايليه تسفا ميكائيل إن الهدف الرئيسي من البرنامج هو مشاهدة عامل منتج وراض يتمتع بالأمان والصحة، موضحا بأن الكونفدرالية تعمل على زيادة مساهمتها في هذا الصدد لأن طلاب اليوم هم عمال الغد. ويقول الخبراء إن التبغ والسجائر يمكن أن تتسبب في سرطان وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية والنوبات القلبية والسكتات الدماغية وانخفاض الخصوبة.

الأمبوبة واللعقم. ويشير تقرير منظمة الصحة العالمية إلى أن حوالي 7.2 من 10 مليون شخص يموتون سنويا بسبب التبغ وآثاره في جميع أنحاء العالم، وقد يرتفع العدد إلى 8 ملايين بحلول عام 2030 إذا استمرت وتيرة استخدام التبغ على هذا النحو. وقال رئيس وحدة الحوار والتدريب في وزارة الصحة سيد أمانيال جرمازيان إن وزارة الصحة ظلت تعمل مع مختلف الشركاء بشكل عام ومع المكتب المركزي للكونفدرالية الوطنية للعمال بشكل خاص لضمان صحة الشباب. وأقيمت في المناسبة مسابقة في المعلومات العامة بين العمال الشباب الذين يمثلون 10 مؤسسات، وقدمت ورقة بحث من قبل وحدة الأمراض غير المعدية. وفي الختام، وزعت ممثلة منظمة الصحة العالمية في إريتريا الدكتورة ماري ستيفن الجوائز على الفائزين. احتفلت الجاليات الإريترية في دولة الإمارات العربية المتحدة ومدينة الدمام شرقي المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين والمملكة الأردنية بالذكرى 35 لاستقلال البلاد تحت شعار صمودنا ضماننا وسط مشاركة شعبية. وفي الإمارات العربية المتحدة شهدت مدينة دبي في 29 من مايو احتفالا جماهيريا شارك فيه نحو 1000 مواطن إريتري، وأكد القائم بأعمال مكتب القنصلية العامة لدولة إريتريا في دبي والإمارات الشمالية محمد محمود سليم في كلمة ألقاها خلال المناسبة أهمية مواصلة الإسهام في تنفيذ برامج البناء الوطني وتحقيق أهداف التنمية، موجها التهاني إلى الشعب الإريتري وقوات الدفاع بمناسبة عيد الاستقلال. من جانبه أعرب رئيس الجالية الإريترية في دبي والإمارات الشمالية عمر محمود عن تقديره لجميع من أسهموا في إنجاح الاحتفال، مؤكدا استعداد الجالية لتعزيز دورها التنظيمي والمشاركة الفاعلة في برامج التنمية. وشهد الاحتفال توزيع جوائز على الفائزين في المنافسات الرياضية التي استمرت قرابة شهر، كما قدمت فرقة ثقافية ذهبت من إريتريا عروضا فنية وتراثية. وفي مدينة الدمام أقيم احتفال رسمي في 29 من مايو، أكد خلاله رئيس الجالية الإريترية في الدمام وضواحيها قبر مسقل كيدانه إن الشعب الإريتري تمكن من تجاوز مختلف التحديات بفضل صموده وتمسكه بخيار الاعتماد على الذات. كما أوضحت رئيسة فرع الاتحاد الوطني للمرأة في الدمام وضواحيها أبرهات مناسي إن الاحتفال بعيد الاستقلال يمثل مناسبة لتجديد الوفاء لتضحيات الشهداء واستحضار قيم النضال الوطني، مشددة على أهمية تعزيز العمل التنظيمي. بدورها أكدت القائمة بأعمال سفارة إريتريا لدى المملكة العربية السعودية سيدة وينة غرسكيهير إن استقلال إريتريا جاء ثمرة تضحيات جسيمة ونضال طويل خاضته الأجيال المتعاقبة، مشيرة إلى أن المحافظة على منجزات الاستقلال تتطلب مواصلة التمسك بروح الصمود والوحدة الوطنية. وتخللت الاحتفالات فقرات ثقافية وفنية متنوعة عكست التراث الإريتري، فيما أفادت التقارير الواردة بأن الجاليات الإريترية في البحرين والأردن أحيت المناسبة أيضا باحتفالات رسمية وشعبية اتسمت بمشاركة واسعة وأجواء وطنية مميزة. أعلنت 22 قرية بمديرية لوغو عن سبب إقليم الجاشبركة خلوها من ممارسة ختان الإناث خلال احتفال أقيم على مستوى المديرية في 30 من مايو بحضور مسؤولين وممثلين عن منظمات دولية. وشهد المناسبة حاكم إقليم الجاشبركة سفير محمود علي حروي ورئيسة الاتحاد الوطني للمرأة السيدة تخا تسفا ميكائيل وسكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في الإقليم السفير محمود علي جبرة، إلى جانب ممثلين عن صندوق الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان. وأكد مدير مديرية لوغو عن سبا إبراهام حقوس أن الجهود المجتمعية والمؤسسية التي نفذت عبر لجنة مختصة على مستوى المديرية أسهمت في مكافحة الممارسات الضارة وعلى رأسها ختان الإناث. وأوضح أن الدراسات الميدانية التي أجريت أثبتت توقف هذه الممارسة في جميع القرى المشمولة، مشددا على أهمية استمرار المتابعة لضمان عدم عودتها مستقبلا. من جانبه أوضح القائم بأعمال فرع وزارة العمل والرعاية الاجتماعية بإقليم الجاشبركة السيد تسفا جبريل جبرسلاسي أن القضاء على ختان الإناث جاء نتيجة للجهود المتواصلة والتعاون الوثيق بين وزارتي الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية والاتحاد الوطني للمرأة منذ عام 2018.

من خلال تنفيذ برامج توعية واسعة أسهمت في الحد من الظاهرة تدريجيا حتى الوصول إلى هذه النتائج الإيجابية. كما أكد رجال الدين وكبار الأعيان شاركوا في الاحتفال أن حملات التوعية والتعاون بين المجتمع والجهات الحكومية ساعدت على رفع مستوى الوعي بالمخاطر الصحية والاجتماعية المترتبة على ختان الإناث. وتخلل الاحتفال تقديم فقرات ثقافية وفنية عكست أهمية المناسبة ورسائلها. يذكر أن مديرية ملقي كانت قد أعلنت في 25 من أكتوبر من العام المنصرم خلوها من ختان الإناث في خطوة مماثلة ضمن الجهود الوطنية الرامية إلى القضاء على هذه الممارسة الضارة. أوضح مسؤول مكتب الزراعة في مديرية ملقي السيد ملأكي والدمكائيل أن حماية البيئة تلعب دورا هاما في إثراء التنوع الطبيعي بشكل عام ونمو ثروة الأشجار والحيوانات بشكل خاص. وفي التصريح الذي أدلى به لوكالة الأنباء الإريترية قال السيد ملأكي أن كل قرية لديها أراضي محمية ولا توجد مشاكل أو أمراض ناجمة عن نقص الغذاء، مضيفا أن كمية كبيرة من الأراضي الرعوية في دار الضاحية فاولينا لها دور كبير في هذا الصدد. وقال إنه يوجد حوالي 50,000 رأس من المواشي و 120,000 من الماعز والأغنام في مديرية ملقي، وإن الموارد المتوفرة كافية لها ولتلك القادمة من الأقاليم الأخرى. وأضاف أن مراعي فاولين التي تمتد لحوالي 40 كيلومترا مغطى بالأشجار ويحتوي على الكثير من العشب والماء، مما له تأثير إيجابي على ثراء الموارد الشجرية والحيوانية. من جانبها وبعد أن أشارت إلى أن المنطقة تعد مناسبة للزراعة وتربية الماشية بفضل مصادر المياه الطبيعية المتوفرة فيها، حثت مديرة إدارة ضاحية فاولينا السيدة زايد براخي على العمل بصورة منسقة لضمان استدامتها والحفاظ عليها. دشنت في 30 من مايو 4 فصول دراسية جديدة تم بناؤها بتكلفة بلغت أكثر من 1.2 مليون نقفة في بلدة حمبرتي بمديرية قال نفحي. وأوضح مدير مديرية قال نفحي السيد محار يوهنس ومدير حمبرتي السيد الأزار قبر هوت إن مبادرة السكان ستخفف من نقص الفصول الدراسية، وقدما شكرهما لوحدة قوات الدفاع على مساهمتها. ودعا مسؤول الخدمات التعليمية في المديرية الأستاذ دانيال سلمون ومدير مدرسة فرس آما الأستاذ سامي البرهاني السكان للعمل الجماعي لسد النواقص، وشددا على أهمية الفصول الدراسية الإضافية في العملية. من جانبه دعا مسؤول التعليم في الإقليم الأوسط الأستاذ بلايها بتقابر إلى وضع الاعتبار مستقبلا إلى أماكن لعب للطلاب والتعليم التمهيدي إلى جانب تخفيف نقص الفصول الدراسية. وهاب المدير العام لقسم الإدارة والمالية في الإقليم الأوسط السيد تكي أقلته بالسكان إلى وضع برامج طويلة الأجل والعمل معا لتنفيذها لتدعيم الجهود الحكومية. أقام سكان مديريتي أبشاول وغزاباندا بالإقليم الأوسط مأدبة غداء وبرنامج ترفيهي في 30 و 31 من مايو لوحدات قوات الدفاع الإريترية المشاركة في تأمين وحماية احتفالات البلاد بمناسبة الذكرى 35. وفي خطابيهما في المناسبتين عبر مديرا المديريتين عن فخرهما بالجهود البطولية لقوات الدفاع الإريترية بشكل عام، وخاصة أولئك الذين شاركوا في الإقليم الأوسط، مضيفين أن ضيافة السكان لهم دليل على فخرهم. وكان برنامج المأدبة والترفيه مليئا بالمحتويات الثقافية. بعد الفاصل سيداتي وسادتي أعود بالأخبار الخارجية. لقي عشرات الأشخاص مصرعهم في انفجار وقع بمنطقة تسيطر عليها جماعات متمردة في شمال ميانمار عزته إلى انفجار عرضي لعبوات ناسفة. وقال أحد المسعفين في مقاطعة نامخان بولاية شان حيث وقع الانفجار إن 46 شخصا لقوا حتفهم بينهم أطفال، وأصيب أكثر من 70 آخرون، بينما أفاد مسعف آخر بمقتل 59 شخصا في المجمل. وأفادت هيئة الإذاعة البريطانية البي بي سي بمقتل ما لا يقل عن 55 شخصا وإصابة العشرات في الانفجار.
وأسفر الانفجار عن مقتل كثير من القرويين وفق الجماعة التي تسيطر على المنطقة دون تحديد عدد الضحايا. أقدمت البحرية الفرنسية على احتجاز ناقلة نفط خاضعة للعقوبات قادمة من روسيا في الأطلسي وفق ما ذكر الرئيس الفرنسي.

عليهم بريطانيا مع الالتزام الصارم بالقانون البحري على حد قوله. وتابع: من غير المقبول أن تتحايل السفن على العقوبات الدولية وتنتهك قانون البحار وتمول الحرب التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا منذ أكثر من 4 سنوات. في المقابل، اعتبر الرئيس الروسي أن الوضع في ساحة المعركة في منطقة العملية العسكرية الخاصة يسمح بالقول أن الصراع في أوكرانيا يقترب من نهايته حسب ما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية. اتهمت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم الولايات المتحدة بالتدخل في الشؤون الداخلية لبلادها. وقالت شينباوم خلال تجمع لمؤيديها في مكسيكو سيتي بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لفوزها في الانتخابات: نحن لا نقبل التدخل، نحن دولة حرة ومستقلة وذات سيادة. وأضافت شينباوم أن وكالة تابعة لوزارة العدل الأمريكية طلبت اعتقال 10 مكسيكيين تمهيدا لتسليمهم إلى السلطات الأمريكية. ولم تكشف الرئيس المكسيكي عن أسماء الأشخاص المعنيين أو مزيد من التفاصيل، ولم يتسنى التحقق من هذه المعلومات بشكل مستقل في البداية. وتأتي تصريحات شينباوم في وقت يتصاعد فيه الجدل في المكسيك بشأن النفوذ الأجنبي في الانتخابات في البلاد. تسببت الفيضانات الناجمة عن ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات في محافظتي دير الزور والرقة بأضرار كبيرة طالت آلاف السكان والأراضي الزراعية والبنى التحتية إثر ارتفاع مستوى المياه بنحو 3 أمتار نتيجة زيادة الواردات المائية عبر السدود. وأظهرت الإحصاءات الأولية تضرر أكثر من 2400 عائلة، إضافة إلى غمر مساحات واسعة من الأراضي الزراعية وتضرر عدد من المنازل والمخيمات والطرق والجسور في المناطق المحاذية للنهر. وزار الرئيس السوري أحمد الشرع محافظة دير الزور برفقة عدد من الوزراء والمسؤولين للاطلاع على تداعيات الفيضانات والإجراءات المتخذة لمواجهتها، حيث جرى بحث احتياجات السكان والخطط الحكومية المتعلقة بالإغاثة والخدمات والبنية التحتية. وطالب الأهالي في المناطق المتضررة بتعزيز السواتر الترابية وإعادة تأهيل الجسور المتضررة وتعويض الخسائر الزراعية والمادية التي خلفتها الفيضانات. ختاما سيداتي وسادتي لنشرة أخبار المساء، إلى حضراتكم تذكير بأبرز العناوين. إحياء اليوم العالمي للامتناع عن تعاطي الطبقة. احتفالات بعيد الاستقلال للجاليات الإريترية في الإمارات والسعودية والبحرين والأردن. 22 قرية في مديرية لوغو عنسبة تعلن خلوها من ختان الإناث. مقتل العشرات في انفجار مدمر بقرية في ميانمار. البحرية الفرنسية تحتجز ناقلة نفط خاضعة للعقوبات قادمة من روسيا. رئيسة المكسيك تتهم أمريكا بالتدخل في الشؤون الداخلية لبلادها. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: اهلا ومرحبا بكم في ساحة أنسب القدراء وفي استضافة المدارس العربية في محافظة الدار في استقلالنا المجيد ومهرجاننا البديع. نفتتح فقرات برنامجنا بالنشيد الترحيبي.
1: السيد مسؤول قسم وزارة التعليم تقليم عنسبة السيد كرداي المكائد المحترم، السادة مسؤولو الأقسام والقطاعات الإدارية والاتحادات والشرطة والأمن، رجال الدين والأعيان وأولياء الأمور المحترمون وطلابنا الأكارم، إنه لبلاء الفرح والسرور والفخر والاعتزاز أن تحتفل تجمع المدارس العربية عن سبا مدارسنا الستة في هذه الساعة الخضراء والحمرة الباسطة اليانة علماً وفناً وأصالة وإبداعاً في عيد استقلالنا المجيد 35 تحت نسائم الربيع وزخات المطر وأمطار مايو الأقل وتحت رفرفات علم الحرية والاستقلال. الشكر الله وأسماعه لكل من شرف حفلنا ومنتدانا ومهرجاننا أن نصر للجماهير النجد والخلود في شهداء الأعراف. حضر هذه الإطارة أقدم رئيس مهرجان المدارس العربية لهذه الاحتفاليات السعيدة في كلمة افتتاح الأستاذ المحترم السيد محمد صالح محمد سعيد مدير مدرسة عنسبة. كلمة رجاء مشكورة.
2: وللحرية الحمراء باب بكل يد مدرجة تدق. الحرية عشقنا هواؤنا ماؤنا وأنفاسنا. عصافير الحرية في تحية للحرية وموضوع نغني للحرية في صباحات الحرية فلنحييهم.

0: خر تحت أنين الفاس مغبرة ودب خلف زوايا الكوخ جرزانا وعاش يسقي تراب الأرض من دمه ويحسد الحقل أشواكا ونيرانا وهو الذي هون الدنيا وما هانا
1: قداس سو لا دا مروت دورينا الا من يوديكم دول هيدت فدينا قيمة قيمت من عدنا وما قاسنا بقسينا سمنا العلم دمرت مثل دول سمينا قالكم نسكن شهداء قال لا تيام الا

0: المسوهان فهنا ذاك الشهيد دحى لنا يوم لغال شعبنا كان الوفاء النصر للجماهير
1: أربعة حبري أو لح هلاقتو زي حاسس أيحدم أسراتو سماوي ما أزاحب تعلم مسرتو قصليا ما أزاحب تعلم مسرتو

بك الدراسة تركم تواصل قبي. برور ومداين مدارس ببلاش فاتحت في الليل، هذي كلنا اجنتنا اتيشو دراسة نعقلهم مفتوح مستعمرة تقلين دواء.

ديالو. الحرس عطوا عقلو، حسبي عطوا عقلو، حسبي عطوا عقلو، حسبي عطوا عقلو.

0: ربي يدبر غير طارق اخيرا نسكر لنا كذبا نسكر
1: مجرى اخيرا نسكر الصورة نسكر الصورة نسكر عمنا برمشنا وموبايلاتنا وشناتنا ما يسرق مدركم الشارع نقول عنا والشارع نقبره فانا نقلسها دكري اخيرا مشكب ما اخيرا نقبل يوم شكب مشكب تمام.

ترتب بشوبت شعبنا نبرق فرنات محلمنا اكتوبت ايوا شعبنا نبرق فرنات محلمنا اكتوبت شباب شباب وطال ابو وناس والسيد يتعينك مدرنا ويتعين ابو فرشيد يتعين ابو فرشيد رحنا دمنا معنا لتمنيت وسيد مرار تعرض عليهم عند الفوم هيرتيك السفرنا تحاربنا وتحرفنا سرقيت الحد اجل عبدونا ابقى بايل تقلقيت انت من تحيث وديانات فتيت مين يدربه ومتى فتت اكيد ابي مين يدربه ومتى فتت اكيد ابشر

المشاهدون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم من تلفزيون دولة إريتريا وأقدم لحضراتكم نشرة الأخبار لظهيرة الاثنين الأول من يونيو لعام 2026. نستهلها كالمعتاد بأهم وأبرز ما جاء فيها. الجمعية الإريترية للصحة العامة تعقد مؤتمرها العلمي الرابع. حماية البيئة تلعب دورا هاما في إسراء التنوع البيولوجي.

الإيطاليون في شيكاغو وسياتل وكاليفورنيا يحتفلون بالذكرى 35 للاستقلال. في الأنباء العالمية، إسرائيل تعلن مقتل جندي وتنفذ أعمق توغل بلبنان منذ ربع قرن. اليابان تنفي ممارسة عسكرة جديدة وتتهم الصين بتسريع التسلح. وتحالف أوكوس يطور غواصات مسيرة للتسليم في عام 2027. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. عقدت الجمعية الإريترية للصحة العامة مؤتمرها العلمي الرابع في 30 من مايو تحت شعار تمكين العاملين في مجال الصحة العامة لتحسين صحة المجتمع بقاعة الكونفدرالية الوطنية لعمال إريتريا. وطرحت في المؤتمر أوراق عمل تناول تطور عادات التدخين والعوامل المؤثرة فيها لدى البالغين، بدءا من التجربة وصولا إلى الإدمان والتحديات المتعلقة بالحيض وتأثيرها بالغياب عن التعليم والدراسات البحثية في مجال الصحة العامة وجودة الحياة ومحدداتها لدى مرضى الجلاكوما أو المياه الزرقاء ومحددات الولادة المنزلية وأهمية الصحة العامة. بالإضافة إلى ذلك، تمت مناقشة التقرير السنوي لأنشطة الجمعية والدستور المعدل للجمعية. وقال رئيس الجمعية الدكتور فطرم كبرآب إن المنتدى يهدف إلى تبادل الفهم العلمي الآني والتقدم البحثي والابتكار في مجال الصحة العامة، مشيرا إلى أنه مهم في سبيل مناقشة العمل المشترك والتحديات بشكل معمق وتعزيز الشراكات وتشكيل مستقبل النظام الصحي في البلاد. وأضاف الدكتور فطرم أنهم يعملون على إعداد وثيقة شاملة للمساعدة في توضيح مدى احترافية وفعالية الموارد البشرية بما يتماشى مع إجراءات وزارة الصحة، ويهدف هذا إلى تحسين الخدمات الصحية من خلال توضيح مسؤوليات وحقوق العاملين في مجال الصحة العامة في مكان العمل. ودعا المشاركون في الآراء التي قدموها إلى توسيع نطاق الأبحاث لتشمل مناطق أوسع من البلاد وتعزيز مشاركة الأعضاء في جميع الجوانب وتشجيع النشاط البحثي، وأن يتخذ الأعضاء المبادرة وتوسيع نطاق تنظيم الجمعية وإيصال المعلومات المهمة إلى الأعضاء في الوقت المناسب. أوضح مسؤول مكتب الزراعة في مديرية الملك سيد ملأك والد ميكائيل أن حماية البيئة تلعب دورا هاما في إسراء التنوع الطبيعي بشكل عام ونمو ثروة الأشجار والحيوانات بشكل خاص. وفي التصريح الذي أدلى به لوكالة الأنباء الإريترية، قال السيد ملأك إن كل قرية لديها أراضي محمية ولا توجد مشاكل أو أمراض ناجمة عن نقص الغذاء، مضيفا أن كمية كبيرة من الأراضي الرعوية في إدارة ضحية فولينا لها دور كبير في هذا الصدد. وقال إنه يوجد حوالي 50,000 رأس من المواشي و 120,000 رأس من الماعز والأغنام في مديرية ملقي، وأن الموارد المتوفرة كافية لها ولتلك القادمة من الأقاليم الأخرى. وأضاف أن مراعي فولينا التي تمتد على حوالي 40 كيلومترا مغطى بالأشجار ويحتوي على الكثير من العشب والماء، مما له تأثير إيجابي على ثراء الموارد الشجرية والحيوانية. من جانبها، وبعد أن أشارت إلى أن المنطقة تعد مناسبة للزراعة وتربية الماشية بفضل مصادر المياه الطبيعية المتوفرة فيها، حثت مديرة إدارة ضحية فولينا سيدة زايد براخي على العمل بصورة منسقة لضمان استدامتها والحفاظ عليها. احتفل الإريتريين المقيمون في شيكاغو والمناطق المحيطة بها وسياتل وكاليفورنيا في الولايات المتحدة بالذكرى السنوية 35 للاستقلال تحت شعار صمودنا ضماننا. ونظم المقيمون في شيكاغو والمنطقة المحيطة بها احتفالات في 23 من مايو تضمنت رفع العلم الإريتري وبرامج ثقافية ومعرض للصور. وجدد المواطنون التزامهم بتعزيز صفوفهم وتحقيق الأهداف الوطنية، قائلين إن 24 من مايو هو يوم إرث يذكرهم بالاستقلال والثمن الذي دفعوه من أجله. وفي الوقت نفسه، قدم طلاب من مدرسة الجالية عرضا ثقافيا يمثل القوميات التسعة في إريتريا، وذلك في احتفال حضره الآلاف من المواطنين والضيوف في سياتل في 23 من مايو. وبحسب المعلومات التي وردتنا، فقد ألقى رئيس اللجنة الوطنية في سياتل رسالة بهذه المناسبة. وبالمثل، نظم مواطنو كاليفورنيا احتفالا صاخبا في 25 من مايو تضمن عروضا موسيقية وخطابات وبرامج ترفيهية حسب ما ذكرت اللجنة المنظمة. أقام سكان مديرية أبا شاول وجزبندا بالإقليم الأوسط مأدبة غداء وبرنامجا ترفيهيا في 30 و31 من مايو لوحدات قوات الدفاع الإريترية المشاركة في تأمين وحماية احتفالات البلاد بمناسبة الذكرى 35 للاستقلال. وفي خطابيهما في المناسبتين عبر

عبر مدير المديريتين عن فخرهما بالجهود البطولية لقوات الدفاع الإريترية بشكل عام، وخاصة أولئك الذين شاركوا في الإقليم الأوسط، مضيفين إن ضيافة السكان لهم دليل على فخرهم. وكان برنامج المأدبة والترفيه مليئا بالمحتويات الثقافية.

قبل مريم أولياء أمور الطلاب لتعزيز جهودهم ليحقق الطلاب أعلى مستوى من النجاح في مجالاتهم. ودعا ممثل وزارة العمل والرعاية الاجتماعية سيد داويد سولومون وزارة التعليم إلى تعزيز تعاونها مع الجمعية لضمان مشاركة الطلاب الصم في جميع البرامج. فاصل قصير مشاهدينا الكرام ونعود مع الأنباء العالمية، ابقوا معنا. في الأنباء العالمية، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة 4 آخرين في معارك جنوب لبنان، وذلك في وقت نفذت فيه القوات الإسرائيلية أعمق توغل في البلاد منذ أكثر من ربع قرن. ونقل موقع والا عن مصادر قوله إن الجندي القتيل والمصابين من لواء قفعاتي وقد استهدفوا بنيران مسيرة أطلقها حزب الله في جنوب لبنان. من جهتها أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن المسيرة استهدفت موقعا في الجنوب قرب بلدة زوطر الشرقية شمال نهر الليطاني. وأضافت الهيئة أن عدد القتلى منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ ارتفع إلى 13 شخصا، بينهم 9 قتلى في هجمات بمسيرات تابعة لحزب الله، هم 8 جنود ومدني واحد. في غضون ذلك، سيطرت القوات الإسرائيلية على قلعة الشغيف التاريخية في جنوب لبنان، فيما يعد أعمق توغل داخل الأراضي اللبنانية منذ أكثر من ربع قرن. وجاءت السيطرة على القلعة الواقعة قرب مدينة النبطية بعد أيام من القتال العنيف والغارات الجوية التي استهدفت قرى قريبة. نفى وزير الدفاع الياباني سينغزو كيزومي اتهامات موجهة إلى طوكيو بممارسة عسكرة جديدة، وانتقد الصين بسبب ما قال إنها زيادة قدراتها العسكرية بوتيرة سريعة دون شفافية، مما يسلط الضوء على التوترات المتفاقمة بين البلدين. وقال كيزومي خلال منتدى حوار شانجريلا في سنغافورة إن الصين تواصل زيادة إنفاقها الدفاعي بمستوى مرتفع، مضيفا أن نهج الصين الخارجي وأنشطتها العسكرية أمور تثير قلقا بالغا لدى اليابان والمجتمع الدولي في الوقت نفسه. ودعت وزارة الخارجية الصينية في وقت سابق دول آسيا والمحيط الهادي إلى توخي الحذر ومقاومة الأعمال المتهورة المدفوعة بالعسكرة الجديدة من اليابان بشكل مشترك. وتدهورت العلاقات بين طوكيو وبكين إلى أسوأ مستوياتها منذ سنوات بعد أن قالت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي في نوفمبر إن أي هجوم صيني على تايوان قد يؤدي إلى رد عسكري ياباني. في النبأ الأخير، قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكسز للصحفيين إن الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا تعمل معا على تطوير غواصات مسيرة في إطار اتفاق تحالف أوكوس العسكري الأمني ثلاثي الأطراف. وذكر تحالف أوكوس في بيان مشترك أن تسليم المركبات سيبدأ في عام 2027. وأضاف البيان أن البرنامج سيحسن قدرات الدول الثلاث في الاستطلاع والهجمات ويعزز تفوق وسائلها الحربية المضادة للغواصات والسفن والألغام، ويطور أدوات الحرب الإلكترونية والعمليات في البيئات الساحلية المتنازع عليها. ويأتي هذا البرنامج في إطار ما يعرف بالركيزة الثانية للاتفاق المتعلق بتطوير تقنيات دفاعية تشمل الحوسبة الكمية والأنظمة تحت سطح البحر والتكنولوجيا فائقة السرعة والرقمية والذكاء الاصطناعي. ووصفت الصين هذا الاتفاق بأنه خطير، محذرة من أنه قد يدفع لسباق تسلح في المنطقة. سيدتي سادتي، إليكم تذكير بالعناوين قبل ختام النشرة. الجمعية الإريترية للصحة العامة تعقد مؤتمرها العلمي الرابع. حماية البيئة تلعب دورا هاما في إثراء التنوع البيولوجي. الإريتريون في شيكاغو وسياتل وكاليفورنيا يحتفلون بالذكرى 35 للاستقلال. إسرائيل تعلن مقتل جنديين وتنفذ أعمق توغل بلبنان منذ ربع قرن. اليابان تنفي ممارسة عسكرة جديدة وتتهم الصين بتسريع التسلح. تحالف أوكوس يطور غواصات مسيرة للتسليم في عام 2027. نهاية النشرة مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله.

0: المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم، نحييكم من أمام ساحة السيتي بارك، ونحن ننقل لكم عبر الفضائية الإرجية فعاليات احتفالات البلاد بالعيد 35 للاستقلال المجيد. صمودنا ضماننا. ومشاهدينا، انطلقت الآن الساعة 2:00 PM تماما فعاليات الكرنفال الشعبي، هذا الكرنفال الذي يقام سنويا والذي تشارك فيه كل مديريات وفعاليات الإقليم الأوسط. مشاهدينا، في هذه السانحة تتجسد لنا لوحة جميلة، لوحة تراثية ولوحة شعبية، حيث تشارك المديريات الإقليم الأوسط 13 في هذا الكرنفال، وهي تجسد القوميات الإريترية 9، القوميات بفلكلورها الشعبي، القوميات بتراثها، القوميات بأزيائها الشعبية، القوميات برقصاتها الشعبية الفلكلورية. تشارك في هذا الكرنفال مشاهدينا هذه المديريات 13، النساء والأطفال والشباب والرجال والكبار، ويجسدون هذه اللوحة الوطنية التي تجسد الوطن ككل في هذه الساحة. مشاهدينا، نترككم مع هذا الكرنفال الجميل الذي تحرك من دوار الشدة مخترقا شارعي الشهداء والحرية حتى يصل إلى ساحة الفاتح من سبتمبر، حيث تقام هناك فعاليات ثقافية وفنية أخرى. نترككم مشاهدي الكرام مع هذه اللوحة الجميلة.
1: ኣብ ርሑቕን ቀረባን ኣብ ውሽጥን ወፃእን ብምዃን ንኣገልግሎት ቴሌቭዥን ኤርትራ ኣብ ምክትታል ትርከቡ ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ተኸታተልትና ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ ርሑስ ቅንያት በዓልና ፅነት ክኾነልኩም እናተመንና ሕጂ ከምዚ ትርኢና ዘለኹም ኣብ ሲቲ ፓርክ ብምዃን ነቲ ዓመት መፅ ኣብ ጎደናታት ኣስመራ ዝካየድ ምርኢት ካርኒቫል ናባኹም ንምባል ኢና ተዳሊና ዘለና። ከምዚ ትርእዎ ዘለኹም 13 ንኡሳን ዞባታት ንኩለን ብሄራትና ዝውክል ትልሂትን ኣለባብሳን ብሓፈሻ ነቲ ባህሊ ናይ ኩለን ብሄራትና ዘንፀባርቕ ትሕዝትየን ሒዘን ቀሪበን ዘለዋ ንምሉ ትሕዝቶ ናይቲ መደብ ናብኡ ክነብለኩም ኢና። ናብቲ መደብ ከብለኩም ብሓባር ንከታተሎ።

0: المشاهدون الكرام، كما تشاهدون في هذه اللوحة الجميلة، هذه اللوحة الرائعة، هذه اللوحة التي تجسد الوطن ككل هنا في هذه الساحة في شارع الحرية، حيث تحرك الكرنفال، كرنفال الشعبي، كرنفال الاستغلال، بمناسبة الذكرى 35 للاستغلال المجيد. صمودنا ضماننا تحت شعار صمودنا ضماننا. مشاهدينا، كما تشاهدون، هذه هي قومية العفر التي شاهدناها، التي سارت في مقدمة هذا الكرنفال، قومية العفر التي تسكن في إقليم جنوب البحر الأحمر بكل تقاليدها وبكل تراثها وبكل ما تمتلكه من فلكلور شعبي رائع. مشاهدينا، رأينا الأزياء الشعبية التي ترتديها قومية العفر، وهنا أيضا الرقصات الشعبية التي يرقصها أبناء قبيلة العفر والأزياء التقليدية، وسنتواصل مع بقية القوميات. مشاهدي الكرام،
1: خبركم تعزبتنا كابزي كاب اسمرا بغطة أزفن زلو مريد كارنيبالينا أب مكتال نركب زلونا زحجي كريو تنحنا بهر بهر عفار كوينو بهر عفار أب دوباو بحري زركوبو كوينو بتنو عندات تقومو بقسنة مكفاف عسان زفلتو بهراتيوم ስለዚ ኾነ ነቲ ብሄር ዝውክል ዝተፈላለየ ምርኢት ሒዞሞ ዝስዕስዑ ዝተፈላለየ ንብረት ኣከዳድንኦምን ትልይቶምን ኣብ ምርኣይ ንርከብ ኣሎና። ስዕበን እውን ኩለን ብሄራትና ብኩለን ንኡሳን ዞባታት ናይ ከተማ ኣስመራ ተወኪለን ኩሉ ባህልታትን ኣብ ምርኣይን ዝርከባ ዘለዋ ክትከታተሉና ደጊምና ብክብሪ ንዕደም።

0: مشاهدينا تأتي الآن قومية النارة، هذه القومية التي تسكن في إقليم القاش بركة والتي تمثلها إحدى مديريات الإقليم الأوسط في هذا الكرنفال الشعبي. قومية النارة وملابسها التقليدية ورقصاتها الشعبية، حيث نشاهد الرمح ونشاهد الدرجة ونشاهد الرقصات والقفزات التي يرقصها أبناء قومية النارة في هذا الكرنفال الشعبي بمناسبة ذكرى الاستقلال المجيد. مشاهدي
1: ازي حجري زرنا بهلي ناي نرى هنا نرى قبل نبرق او كان في بالاش

0: مشاهدينا، لا زالت فعاليات هذا الكرنفال الشعبي تتواصل من العاصمة أسمرة، وهذه القوبيات الإرتية وهذه اللوحة الرائعة التي نشاهدها هنا في شارع الحرية وشارع الشهداء عبر الكرنفال الشعبي الذي تحرك من ميدان أو دوار الشدة مخترقا شارعي الشهداء والحرية وصولا إلى ساحة الفاتح منذ سبتمبر. مشاهدينا، ما نشاهده أمامنا الآن هي قومية التجري التي تمثلها هذه الكوكبة الرائعة من الشباب والشابات في أزياءهم التقليدية الجميلة، الجلباب والسديري والسيف والعصا والدرجة والرقصات والتصفيفات الشعر التراثية لقومية التجري الشليل وعبد الله كاني، نشاهدها هنا في هذه اللوحة الجميلة الرائعة في هذا الكرنفال الشعبي.
1: زي خبركم تعزبتنا حجر ما بهرة تجري أبي مرأي نركب لنا بهرة تجري أبي سفح كبابي كاس سمين أو دوبا من راقة تعديف كباسات أبي نزل كابو بهراتهم بزوح أفاوي ياتان استفال عليه مرشاتات استفال عليه بحلاوي سعى سعيتين كالين زونن بهري وبهرة تجري كان كلن بهرات هاجرنا مالتي أبسعيد ساعتك المسان زوباتاتنا هاجرنا بزوكلة استفال عليه لبسن تلهيتن توكيلينا نريوه زلنا

المشاهدين الكرام، ما زلنا نتواصل معكم عبر الفضائية الارتية وهذا البث المباشر لفعاليات الكرنفال الشعبي بمناسبة أعياد الاستقلال. مشاهدينا، قومية الرشايدة تمثلها هذه المجموعة التي نراها بأزيائها التقليدية بالجلباب الأبيض والعمة، والنساء بالعباية السوداء والنقاب والسيف، ورقصات قومية الرشايدة، هذه القومية التي تسكن في إقليم

0: شمال البحر الأحمر، ولها عاداتها ولها تراثها الخاص والجميل. مشاهدي الكرام،
1: زي خبركم تعزبتنا حجرما بهير الرشايرة إنا نزلنا بهير الرشايرة ببسحي أبقى مقدم سمين أو بحر الزركوب خينهم سبق ساقماوي نبرا زلوان بهيريهم نوسان زواتنا توكيلهم أبزي كتريهم كالخدمة أزي ودس لك لألبابسهم لتريهتهم زوكل استفالالي نتفتات أبقوا كابتهم بهير بزي يكونوا كتريو خلقا بهيراتنا معرخن دي تواهيدو مالو معرخن دي نحادة بهير يتحادة كيلو خمزلو يريكا
0: قومية البلين، هذه القومية التي تشكل هذه اللوحة الرائعة، قومية البلين بملابسها التقليدية وبتصميماتها التقليدية وبأغانيها الفلكلورية الرائعة. مشاهدي الكرام، في هذا الكرنفال، كرنفال عيد الاستغلال، هذا الكرنفال الشعبي التي تجسده مديريات الإقليم الأوسط 13 عبرها القوميات التسع، القوميات الإرثية التسعة، قومية البلين هذه التي نشاهدها أمامنا مشاهدينا الكرام برهصاتها التراثية الفلكلورية الجميلة وملابسها التي يغلب عليها الطابع الأبيض، الجلابية البيضاء القصيرة والسديري الأسود وعبد الله كاني والأزياء الجميلة لفتيات قومية البلين مشاهدينا في هذا الكرنفال.
1: بهر البلين تذكر كلها لختم آخر تذكر بهر البلين أبهاجرنا بدس حجر كابلو كباب كرن كباب ينقينو زي حجر رئيس النادما بهر البلين زوكل استقال عليه كرانو من تريتو منينا نعزب زولنا تنزيلو أبزيد زلوا نوسان زباتات توكيلو قطريا حتى خاقا أزيو لسبتكا كاب كتما سمرا كاب قودنا حارنت وقتا زفنو زلو ندبيو نمرة عسلو نبتي بيهر بيهر زبرو زلو نبلكم كساب كاد بيهر زمت سنة مكتان.

0: مشاهدينا الكرام، قومية الكنامة والذي تجسدها هذه اللوحة الجميلة، قومية الكنامة برقصاتها المميزة وملابسها المتميزة مشاهدينا وضرباتها القوية على الأرض في هذا التراث الشعبي الجميل مشاهدينا في هذا الكرنفال، كرنفال الاستغلال.
1: بهر كناما أب منغو رواغاشن بارنتون زركبو بهريوم كمزي مريوم زلنا دما بزن سنسان زباتات ناين كتب اسمرا توكيلوم بحلوم زغلت زكفلالي مريت نتخايلي زركب زلوم بهر كناما كاب كلهم بهراتنا بلي زبلوم نلعل عسان حموشتن زغون عينة تلهيتات زونن نايت أباب بهر مخانيو عجرما أب قرن حرنت بزن أسان زباتات توكيلو أب مغرب يركب كالو نمست مقارو نابوها نبلكم
2: Thank you.
1: ብሄራታት ናይ ሃገርና ዝርከብ ብሄር ኮይኑ ከም ኩለን ብሄራት ናይ ሃገርና ናቱ ባህሊ ናቱ ትልሂት ዝተፈላለየ ሒዝዎ ዝንቀሳቀስ ሒዝዎ ዝለሀ መሳርሒታት ይርከብ። ስለዝኾነ ኣብዚ ብዝተፈላለያ ንሳን ዞባታት ምርኢት ናይ ትግርኛ ናይ ባህሊ ትግርኛ ናይ ባህሊ ባህሊ ናይ ብሄረ ትግርኛ ኣብ ምዕዛብ ኢና ንርከብ ዘለና ሕጂ
0: المرتفعات الإريترية وقومية التجرنية مشاهدي الكرام في هذا الكرنفال قومية التجرنية نشاهدها هنا وهي تجسد هذه اللوحة الفلكلورية الرائعة الأزياء التي يرتدينها نساء قومية التجرنية وكذلك الرجال والتي يغلب عليها اللون الأبيض مشاهديها مع الدق على الطبول والرغصات والرقصات الجميلة الرائعة التي تتميز بها قومية التجرنية مشاهدي الكرام في هذا الكرنفال بمناسبة أعياد الاستغلال.

0: مشاهدينا تأتينا الآن قومية الساهو، قومية الساهو برقصاتها التقليدية وفلكلورها الجميل مشاهدينا، وأزيائها التقليدية الرائعة، أزياء الفتيات وأزياء الفتيان ورقصاتهم الكيكي وكل تقاليد التي تحملها وكل الزخم الذي تحمله قومية الساهو في هذا الكرنفال، كرنفال الاستقلال بالذكرى الخامسة والثلاثون للاستقلال المجيد. صمودنا ضماننا مشاهدي الكرام في شارع الحرية.
1: زي خبركم تعزبتنا حج دما نقروم تباقى بهير الساهو هنا بمكتان ركب زلونا بيرساهو أبد أدف دوبا مبرق ساب قلاقم كما كان بحري تزرقة بوتا ينبرو من نبابرم دما بحرشايو نيب علوم تلهيتن بحلم زوننو بحريم كمزي انريوم زلنا بخلن نوسان زباتات توكيلوم أب قودنا حرنت كتريوم كان لخدما أزيو دس زبليو سلسخونة نستمقر نابوم كنبلكم بهره براويت بسحي اب معرابا وات الف يوم زركبو سرخساق ما وهوت مسكوسنت زعبللو نابرا دما اكال نابرومي زوم بهر زيوم كاب كلن بهراتنا زفلتلو بمرباح اجماليو كمزن ريو زننا دما زي اب ايد زوم تلهايت زلو استفلالي نبرت بهلاوي مسارحي ناي بهره براويتيو
0: قومية البداويت وأقليم القاشمركة مشاهدي الكرام، قومية البداويت بأزيائها التقليدية وأغاني ورقصات الكواس والمسنقو الربابة مشاهدي الكرام في هذا الكرنفال، وهم يجسدون لوحة رائعة بمناسبة أعياد الاستقلال المجيد في شارع الحرية مشاهدي الكرام في هذا الكرنفال الشعبي. قومية البداويت هي إحدى القوميات الإريترية العريقة التي تسكن في إقليم القاش بركة مشاهدي الكرام.

المشاهدون الكرام، ما زلنا معكم ونحن ننقل لكم فعاليات الكرنفال الشعبي.

بمناسبة أعياد الاستقلال المجيد. مشاهدينا من العاصمة أسمراء من أمام ساحة سيتي بارك، وهذا الكرنفال الذي تحرك من ميدان الشدة مرورا بشارع الشهداء إلى شارع الحرية وصولا إلى ساحة الفاتح من سبتمبر. مشاهدينا الكرام.

0: القوميات الأريتية التسعة مر هذا الموكب مشاهدينا وشاهدنا جميع القوميات وهي تمر بأعزائها التقليدية ورقصاتها الشعبية وكل عاداتها وكل تقاليدها الجميلة الرائعة. مشاهدينا أمامنا الآن هذه اللوحة والتي تشكل الساهو وتشكل قومية النارة وكذلك هناك بعض القوميات الأخرى التي تأتي في هذا الموكب الجميل الرائع. مشاهدي الكرام بمناسبة أعياد الاستقلال وكل عام وأنتم بخير.
1: خبركم تعزتنا كابتي كابتن سمرات بغلاز كنا زلو ندب مريت كارنيفال عم تتالي تركب عليكم زمريت زي اب شدة قرنا سماتات جميرو ناب قرنا حرنت ناتو بعزيهم زرينا زلو حجي اب سيتي بارك مراخد نايزان كلتين عبيتي قرناتات بمخانينا نزمريت نابهم نبلو زلنا زمريت نخلن بهراتنا زوكلة استفلالي بهلن زحزة مريتيو اللباب ساخدان نايتن بهرات إذن أو سعسعة استفال عليه نبرت بحفشة نخلن بهراتنا إذا قلت استفال عليه نقرات بمحازيهم إذن كلهم مالد عشرة سلسة نسان زوباتات نخلن بهراتنا وكيلهم عبزي عب سيتي بارك زرينا زلو سلزغنة لقيمنا نملا سبي أكترا نزي سمر مرئيتنا كارنيبال نارعنا رحس بعال كميات ناتنات قغنالو نمنه تمريت جنا قطعي زلو مسانا حبيركم كنصنحو نمحتن

مشاهدينا الكرام، ما زلنا معكم مشاهدينا ونحن ننقل لكم هذا الكرنفال الشعبي، كرنفال الاستغلال، الذكرى 35 لاستغلال المجيد. صمودنا ضماننا مشاهدينا الكرام، تابعنا معا هذا الكرنفال الذي شاركت فيه مديريات الاقليم الاوسط بكل ادارات ضواحيها. مشاهدينا الكرام، الطلاب والشباب والمرأة وهي تجسد القوميات الإريترية التسع، هذه القوميات الجميلة بكل ألوان طيفها وبكل عاداتها وبكل تقاليدها مشاهدي الكرام، وأزيائها التقليدية ورقصاتها الفلكلورية. مشاهدينا، ما زلنا معكم ونحن نتابع هذه الفعالية الجميلة بمناسبة ذكرى الاستغلال. ما زال الكرنفال يتواصل، والآن تأتي مجموعة من المعاقين، معاقي حرب التحرير الذين وهبوا حياتهم فداء لهذا الوطن ولهذا اليوم، لهذا الاستغلال الذي جاء بثمرة تضحياتهم. مشاهدينا الكرام، سنتواصل معكم عبر هذه الفعالية الجميلة.

0: صمودنا ضماننا شعار الذكرى 35 للاستغلال المجيد. مشاهدينا الكرام ونحن معكم في نقل فعاليات الكرنفال الشعبي. مشاهدينا هذه اللوحة الجميلة التي نشاهدها شارك في صنعها سكان الأقليم الأوسط بكل أطيافهم وبأزيائهم التقليدية الجميلة وبرقصاتهم التراثية والشعبية التي تعبر عن مكنونات وجماليات كل القوميات الإريتية التسع جسدها مواطنو الإقليم الأوسط في هذا الكرنفال. ولازلنا نتابع هذا الكرنفال مشاهدينا وصولا إلى ساحة الفاتح من سبتمبر بكل هذه الجماليات وبكل هذا الإبداع وبكل هذا الجمال الذي يضفيه سكان الإقليم الأوسط بكل مديرياتهم 13 وهم يجسدون القوميات الإريترية التسع. مشاهدي الكرام
1: تسعات بهرات زتفلالي عينت زلو تلهيت زتفلالي اللبابسة زتفلالي المقاقبة زتفلالي بهلاوي نبرتات جنكا حدا لبي هنا بودنا سماتاتن بودنا حرنتن بمكتال المركبتلنا زي خبركم من زي خبركن انت عزفنا زي كاب اسمرا كاب سيتي بارك بغطا سفن نزلو مريت كاري باريو حجي هزبي بحبرت بمخان يقول لنا بهراتنا زوكلة استفلالي على بابسا لبيسو عب حقوسن عب مزلالن عب طمعتن عب قويلان يزور كبزلو لكننا بلا هزبي افرا وعنا مبل 35 عامة بعل ناتنتك عب تعكا بلو صناعتنا وحسنا

0: المشاهدين الكرام، كنا معكم في نقل هذا الكرنفال الشعبي بمناسبة عيد الاستقلال، صمودنا نضالنا، الذكرى 35 للاستقلال المجيد. مشاهدينا الكرام، تابعنا معكم هذا الكرنفال الشعبي الجميل الذي تحرك من دوار الشدة وصولا إلى ساحة الفاتح في سبتمبر. مشاهدينا الكرام، وفيه جسد سكان الإقليم الأوسط القوميات الإريترية التسع بكل زخمها وبكل جمالياتها بكل إبداعها بكل فلكلوريا. مشاهدينا، سننتقل الآن في هذا البث المباشر كمتابعة ومواصلة لهذا الكرنفال للفعالية الثقافية والفنية التي ستقام في ساحة الفاتح من سبتمبر. نتمنى لكم متابعة ممتعة، وكل عام وأنتم بخير.
1: خبركم تعزبتنا عب سيتي بارك بوهان نبعنا تنه تنتبارق مرباتنا سنكاتات تنحنا كلن تدار الإنسان زباتات تنهارون تفلالي مريد تقرر تنحنا وحس بعال تنيات نتنه تقون لنا نتمننا عجي عب بحث مسكرم كمسا سالي نبعنا تنه تنتبارق مريد تقتلي وقنا برقمشات وحس كنيات بعالنا تنه تنعدنا وعزنا

0: 나왔다 가라.
1: لا تفعل بس لا تفعل بس لا تفعل بس لا تفعل بس لا تفعل بس لا تفعل بس لا تفعل بس لا تفعل بس لا تفعل بس لا تفعل بس لا تفعل بس لا تفعل بس لا تفعل بس لا تفعل بس لا تفعل بس لا تفعل بس لا تفعل بس لا تفعل بس لا تفعل بس لا تفعل بس لا تفعل بس لا تفعل بس لا تفعل بس لا تفعل بس لا تفعل بس لا تفعل بس لا تفعل بس لا تفعل بس لا تفعل بس لا تفعل بس لا تفعل بس لا تفعل بس لا تفعل بس لا تفعل بس لا تفعل بس لا تفعل بس لا تفعل بس لا تفعل بس لا تفعل بس لا تفعل بس لا تفعل بس لا تفعل بس لا تفعل بس لا تفعل بس لا تفعل بس لا تفعل بس لا تفعل بس لا